إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. إن كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن المقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

الموجز الثالث عصرا من إذاعة مأرب إذاعة الجمهورية اليمنية، مرحبا بكم. قام عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة أمس السبت بزيارة تفقدية إلى مشروع مطار مأرب الدولي للإطلاعه على مستوى الإنجاز وسير الأعمال الإنشائية الجارية في المدرج والصالات والمباني الخدمية والإدارية التابعة للمطار. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سالم أحمد الخنبشي دعم السلطة المحلية الكامل للمبدعين في مختلف المجالات الثقافية والفنية والرياضية، وحرصها على توفير البيئات المناسبة لرعاية المواهب وتمكينها من الإسهام في إبراز الوجه الحضاري والثقافي للمحافظة وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والخارجي. أقر مجلس الوزراء لائحة تنظيم ضوابط المشاركة الخارجية وسفر الوفود الرسمية وتحديد مستويات التمثيل بناء على المقترح المقدم من وزارة الخارجية، وذلك في إطار توجهات الحكومة برئاسة دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني الرامية إلى تعزيز الانضباط المؤسسي وترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءة الحضور الخارجي للدولة. افتتح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبة حمص في العاصمة المؤقتة عدن رسميا مركز القلب الخيري لأمراض وجراحة القلب والقسطرة القلبية التابع لمستشفى عدن الخيري، والذي تبلغ سعته السريرية 22 سريرا، ويضم أحدث التجهيزات والتقنيات الطبية المتخصصة في تشخيص وعلاج أمراض القلب في خطوة نوعية من شأنها تعزيز الخدمات التخصصية وتوسيع نطاق الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. كما دشن الوزير بحيبة حل المخيم الجراحي الخامس لأمراض وجراحة القلب الذي يستهدف إجراء 500 عملية قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية بما يسهم في تخفيف معاناة المرضى وتوفير خدمات طبية متخصصة داخل الوطن. ختاما، استكملت الإدارة العامة للمعلومات والبحوث الصحية بوزارة الصحة العامة والسكان تنفيذ المرحلة الأولى من التطبيق الميداني للأدوات الوطنية لتقييم نضج أداء نظم المعلومات الصحية في محافظة مأرب بعد سلسلة من الزيارات التقييمية إلى هيئة مستشفى مأرب العام ومستشفى كلا العام وهيئة مستشفى الجوف مستشفى الطوارئ، بالإضافة إلى مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة الخامسة مساء في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم مجدداً في برنامجكم الذي نتحدث فيه عن الأمل. الأمل هو الحياة في حقيقة الأمر، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. فسحة الأمل هي التي تضفي على الحياة فسحة، فسحة الأمل هي التي تدفع الإنسان نحو تحقيق أهدافه، فسحة الأمل هي التي تبقي الإنسان مرتبطاً بتلك الأهداف التي يسعى لتحقيقها، ثم بهمته بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيق ربه يصل إلى تحقيق أهدافه. تعودنا أن نتحدث عن الأمل من خلال القرآن الكريم، نتحدث عن الأنبياء، لكن البعض قد يتبادر إلى ذهنه سؤال: هؤلاء أنبياء ومؤيدون بالمعجزات من الله سبحانه وتعالى، فما بالنا نحن البشر؟ نحن أناس عاديون لسنا مؤيدين بالمعجزات، فلماذا تحدثنا أن نقتدي أو أن نكون مثل الأنبياء في الأمل؟ الحقيقة هنا يجب أن نقف عندها وقفة. الله سبحانه وتعالى عندما يذكر لنا قصص الأنبياء لا يذكرها عبثاً، إنما لنأخذ منها الدروس ونأخذ منها العبر ونأخذ منها العظات، وإلا لما كان هناك داع لذكرها أصلاً. فهم قوم عاشوا في فترة معينة وماتوا وأمورهم إلى الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يريدنا أن نعلم بأن الكون هذا كله بيده سبحانه، وبأن قوانين الكون كلها من صنعه، وبأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. يريدنا فقط أن نعيش بالأمل وأن نثق بالله سبحانه وتعالى. يريدنا في المقابل أن نعمل وأن نضاعف العمل، لا أن نظل حبيسين لتلك الآمال التي تتحول إلى أماني لا معنى لها ولا طائل. عندما نذكر هذه الأمثلة من الأنبياء، هؤلاء الأنبياء بشر اصطفاهم الله وأيدهم بالمعجزات، وهو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وقادر أن يمنحنا القوة بعد الضعف، وأن يغنينا بعد فقر، قادر سبحانه وتعالى على كل شيء. إبراهيم عليه السلام بعد طول عمر تجاوز 80، يبشره الله سبحانه وتعالى بغلام عليم، امرأته عجوز، هو شيخ كبير، في نظر الناس الأمر مستحيل، كيف برجل تجاوز 80 وبامرأة عجوز عقيم، كيف لهما أن ينجبا؟ تأتي الملائكة لتزور إبراهيم عليه السلام على شكل ضيف، ونبئهم عن ضيف إبراهيم، جاءوا على شكل ضيوف، مجموعة ضيوف، وكان لا يعرفهم، حتى عبر بقوله: قوم منكرون. سلموا عليه ودخلوا وبدأوا يبشرونه بغلام عليم: إنا نبشرك بغلام عليم.

قال: أبشرتموني على أما الثانية الكبار؟ فبما تبشرون؟ كيف؟ هو مستغرب، لكن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. حتى أن امرأته كانت بجواره صاحت، قال صكت وجهها، لاحظوا تعبير القرآن، فصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم، بمعنى كيف ذلك؟ أنا امرأة عجوز، امرأة عقيم، كيف ذلك؟ قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ إن هذا لشيء عجيب. في سورة أخرى قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. هذه رحمة من الله، هذه بركة من الله، هذه إرادة الله، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. في حياتنا المادية هذا مستحيل ولا يمكن، لكننا أعزائي الكرام لا نعيش فقط في إطار المادة. الله سبحانه وتعالى خلقنا من مادة وروح. المادة أصلها من الطين الذي خلقنا منه، والروح من الله سبحانه وتعالى، وهو سر التكريم للإنسان. فإذا غفل الإنسان عن الروح وبقي في إطار المادة وحسب كل شيء ماديا، فإنه يشقى في حياته قطعا. ينبغي على المسلم أن ينتبه لمثل هذا الأمر. هو يسعى في الأرض، هو يبذل جهده، هو يقوم بما يجب عليه للنجاح، هو يقوم بكل ما يجب عليه للكسب للربح، هو يخطط لحياته، هو يذاكر للنجاح في دراسته، هذا أمر لا شك فيه، هو يبذل الأسباب، لكنه يجب أن يعلم بأن بذل الأسباب ليس كافياً، فهناك من بيده الأسباب وهو مسبب الأسباب، الله سبحانه وتعالى. ونضرب لذلك مثلاً: قد يذاكر الطالب مذاكرة جادة، يصل في يوم الاختبار فينسى كل شيء فيكون أداؤه سيئاً فيرسب، أو قد يمرض قبل الاختبار، قد يبذل التاجر كل التخطيط للربح فيحدث شيئاً فتكون الخسارة. لا نركن على الأسباب ولا نعيش فقط في إطار الماديات. نحن نؤمن بإله، إله كريم، نؤمن بإله قادر، ولذلك ينبغي أن نضعه نصب أعيننا، لا نحبط مطلقاً، لا بد أن يظل الأمل مشتعلة جذوته لدينا أبداً. إن مر الإنسان بأي منعطف يضفي على حياته نوعاً من الكآبة والحزن، يجب عليه أن يتذكر الله سبحانه وتعالى لتنقشع تلك الكآبة ويزول ذلك الحزن. إنه الله، من آمن به حق الإيمان ورضي به ووثق بقضائه وقدره عاش في سعادة واطمئنان وأمل وتفاؤل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل أن ألقاكم مجدداً في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: رجال الحرب خيالا تمر من فوق أقدامها، تدوس الليل وهوالا ودروب

0: ما وراء المثل. ما وراء المثل برنامج شعبي إسبوعي يحكي تراثنا وأصالتنا، يتناول في حلقاته الأمثال الشعبية وموردها وعلاقتها بالوقت الحاضر ومتى تضرب. ما وراء المثل برنامج شيق قصصي من روح الفلكلور الإنساني. ما وراء المثل رحلة إلى ذاكرتنا الجماعية. ما وراء المثل عبق إذاعي من إذاعة مأرب. ما وراء المثل برنامج يعده مبخوت السيفي ويقدمه علي الحواني. ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل، البرنامج الذي لا يقف أبدا عند سطح الكلام بل ينزل إلى جذر الحكمة. هناك نستقي وإياكم من الحكمة ومن الأمثال ما يلبي رغباتنا، حيث نعرض معا في بحور الشعر، في بحور الأمثال، في بحور الكلمات، في بحور الحكمة، لنستخرج منها الدروس والعبر. بعد الفاصل سنبدأ وإياكم.

مرحبا بكم من جديد مستمعي الكرام، تعالوا بنا نستعرض وإياكم أول أمثال حلقتنا لهذا اليوم، وهو المثل الشعبي اللي يقول صاحب الحاجة مع الناب الطلب، هكذا يقول المثل، وأعتقد أن هذا المثل مشهور على مستوى محافظات اليمن، صاحب الحاجة مع الناب الطلب، وقد غنى فيها المغنون وألقى فيها الشعراء الكثير من القصائد في هذه الكلمة، صاحب الحاجة دائما وأبدا هو المعنى بالطلب، معنى معنى يعني أنه مكلف، هو المكلف بالطلب والمتابعة، أي أن صاحب الحاجة أحق بالمطالبة بها من غيره. مستمعي الكرام، المثل يأتي بمعنى أن الشخص إذا كان محتاج لشيء معنى أنه يطلب الحاجة بنفسه، هو من يطلب الحاجة، فهو يضع المسؤولية على عاتق صاحب الشأن، على عاتق صاحب الحاجة أكثر من غيره، فمن يريد أمرا عليه أن يبذل الجهد في البحث عنه أو طرق الباب. صاحب الحاجة معنا بالطلب، هذا المثل يضرب لتحفيز الفرد على المبادرة وعدم انتظار الآخرين، فهو الأدرى بحاجته والأحق بالسعي لنيلها، صاحب الحاجة معنا بالطلب.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. تعالوا بنا نستعرض وإياكم مثلا آخر من أمثال حلقة اليوم، وهو المثل اللي يقول العاوز أسفل ومن قال إنها أعلى كذب. العاوز دائما يكون في الأسفل ومن قال إنها أعلى كذب. العاوز هو المحتاج، دائما المحتاج يكون في الأسفل. هذا المثل يصور الواقع المرير الذي يفرضه الاحتياج، فالمحتاج دائما يضطر أحيانا لخفض جناحه للتنازل عن كبريائه ليحصل على ما يريد. العاوز أسفل ومن قال إنها أعلى كذب. عندما نرى مثل هذه الأمثال لابد وأن الشعراء يتدخلون. نعم، عبر عنه الشاعر الشعبي عبد ربه الوهبي في وصفه لتقلبات حال المحتاج. قال الشاعر الشعبي المرحوم عبد ربه الوهبي أبو عبد ربه: مرطبك يا العوز أرطب من الماء وعاد الماء شروبه جحز. إذن مستمعي الكرام، هذا المثل يضرب لوصف ضعف موقف المحتاج أو تبرير الحالة أو التنازلات التي قد يضطر المرء لتقديمها والتي قد تدفعه للتصرف بطرق غير منضبطة. إذن العاوز أسفل ومن قال إنها على كذب. هذا هو المثل الثاني من أمثال حلقة اليوم. سنذهب إلى فاصل ونعود.

مستمعي الكرام، تعالوا بنا ننتقل وإياكم إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، وهي عن الحاجة أيضا. المثل الثالث في حلقتنا اليوم يقول: لا حاجتك عند كل يا سيدي. أنتم عارفين الكلمة التي يعني في المثل، المثل مشهور، لكن نحن نريد أن يعني نقارب وجهات النظر عند الحاجة. لماذا يذلون الناس عندما يحتاجون إليهم؟ لماذا البعض يحاول أن يذل من يحتاج دائما وأبدا؟ يعني يقولون هذا المثل: خلاص يا أخي، بما أنه قد وصل إلى هذه المرحلة، خلاص ما معك إلا أنك تتلطف به وتسايره إلى أن تأخذ الحاجة. لا حاجتك عند قل له يا سيدي. هذا المثل هو الأكثر صراحة في تصوير المداراة. المعنى ليس الدعوة للذل، بل هو الحكمة في التعامل مع من بيده المصلحة مهما كان مستواه أو سلوكه. إنه يصور الحالة التي تضطر فيها النفس لمجاملة من لا يستحق، نعم، لأنها المطية التي ستوصلك إلى هدفك. ما معك إلا أنك تتذلل، ما معك إلا أنك تحاول قدر المستطاع أن تشايس الأمور حتى تأخذ حاجتك. نعم، وجابوا هذا المثل لأنه مثل يعني يقول حتى وإن كان هذا الشخص غير موثوق ولا يستاهل بأنك تقول له يا سيدي، قل له يا سيدي من أجل أن تخرج حاجتك. نعم، يضرب هذا المثل في احتمال التزلف للوضع ما دمت محتاج إليه، كما يضرب في ضرورة المرونة والمداراة عند التعامل مع ذوي السلطة أو أصحاب المصالح، مع التمييز بينهما وبين الانتهازية، فهي حيلة العاقل في زمن الاضطرار. لحاجتك عند الكلب قل يا سيدي.

0: مستمعي الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل. نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار وشرح أمثال هذه الحلقة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، في أمان الله.
1: كنتم مع ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من مخرجات الحوار الوطني. كنا في الحلقة الماضية قد تعرفنا على المحاور السبعة التي حددها فريق بناء الدولة في جدول أعماله. اليوم سنستعرض التقرير النهائي الذي خرج به الفريق. بعد زيارات واسعة لفريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني، تمكن الفريق من الخروج بالتقرير النهائي، إذ أنه على مدى الفترة الممتدة بين 13 من يوليو وحتى 26 من ديسمبر 2013، وقف فريق بناء الدولة بمسؤولية عالية أمام جميع القضايا المكلف بدراستها، والتي شملت كل المسائل المتعلقة بأسس ومبادئ الدستور الجديد الذي يكفل تطلعات وآمال اليمنيين في تأسيس دولتهم المدنية الديمقراطية المؤسسية الحديثة. لنستعرض إذن مستمعينا الكرام قرارات فريق بناء الدولة المقدمة للجلسة العامة الختامية والمدرجة ضمن وثيقة مؤتمر الحوار الوطني. أولا، ديباجة الدستور. الديباجة للدستور من اختصاص لجنة صياغة الدستور، وتصاغ على أن تعكس مبادئ الدستور حسب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتتضمن مبادئ المواطنة المتساوية وكفالة وكرامة وحقوق المواطن والمواطنة اليمنيين والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون في ظل الدولة المدنية الديمقراطية. في التعريفات الدستورية التي وضعها فريق بناء الدولة، يعرف كل لفظ مواطن يذكر في الدستور بأنه يمثل كل مواطن يمني ذكرا أو أنثى. ثانيا، الموجهات الدستورية. أقر الفريق القرارات التالية: أولا، الأسس السياسية، وطبعا سنأتي على الأسس الاقتصادية والأسس الاجتماعية وغيرها من الأسس التي تناولها الفريق في سياق الحلقات المقبلة، لكن سنتحدث اليوم عن الأسس السياسية. واحد، الشرعية الدستورية وسيادة القانون أساس نظام الحكم في الدولة، ولا يجوز تغيير النظام بأي وسيلة أخرى مخالفة لأحكام الدستور، وتلتزم الدولة بضمان نفاذ سيادة القانون على الجميع بدون استثناء. اثنان، إعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة على كل من يتولى وظيفة عامة بما في ذلك رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ورؤساء المصالح والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة ونوابهم، وحظر أي حصانة من المساءلة لأي منهم، ويتوجب على هؤلاء تقديم إقرار بالذمة المالية لهم ولأبنائهم وزوجاتهم خلال شهر من تعيينهم وخلال شهر من انتهاء مدتهم. ثلاثة، على الحكومة مسؤولية اتخاذ التدابير التشريعية وتنفيذية لضمان حيادية أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، والتمييز بين موارد الدولة وإمكانياتها وبين ملكيات المسؤولين في الدولة والحزب أو الأحزاب الحاكمة، ويحظر استخدام أو تسخير المال العام ومقدرات الدولة وأجهزتها للمصلحة الشخصية أو الحزبية. أربعة، حظر استغلال دور العبادة لنشر الأفكار الحزبية والدعوة لتحقيق مصالح سياسية والتحريض على الكراهية والعنف أو الفتنة بين أبناء الشعب. خمسة، إن النظام السياسي نظام ديمقراطي يقوم على التعددية السياسية والحزبية بهدف التداول السلمي للسلطة، والأحزاب السياسية عماد العمل السياسي الديمقراطي، وحرية تكوين الأحزاب مكفولة دون حاجة إلى الحصول على ترخيص من أي جهة إدارية، ويكتفى بوجود هيئة مستقلة يتم إيداع وثائق التأسيس والإشهار لديها، وتتولى الهيئة إصدار وثيقة بذلك، ويكون من حق أي متضرر من قيام هذا الحزب اللجوء للقضاء، ولا يجوز حلها أو وقف نشاطها إلا بحكم قضائي بات من محكمة مختصة، ويحظر تغيير حرية تأسيسها أو نشاطها أو التدخل في شؤونها،
ولا يجوز قيام حزب على أساس ديني أو عرقي أو طائفي أو مذهبي أو أن يكون له تشكيل عسكري أو شبه عسكري، ويجب أن ترتكز أنظمتها الداخلية على مبادئ الديمقراطية، وتلتزم الأحزاب بعلنية قراراتها المتعلقة بشأن أنشطتها وعلنية حساباتها ومواردها وممتلكاتها واستثماراتها وكيفية صرفها واستعمالها، ولا يجوز لها الحصول على مصادر تمويل خارجية، ولا يجوز للأحزاب السياسية المساس بأسس النظام السياسي الديمقراطي أو العمل على إزالته أو تهديد كيان الجمهورية، ويعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. ومن النقاط أيضا التي أدرجت ضمن الأسس السياسية التي على أساسها يتم تنظيم شكل الدولة في القادم، طبعا يجرم حصول المسؤولين في الدولة وأجهزتها أو أي وجهات اجتماعية أو غيرهم على أي مبالغ مالية من أي دولة أجنبية فيها شبهة الرشوة أو التبعية أو لغرض سياسي، أكانت بصفة دورية أو على دفعات أو بصفة مباشرة أو غير مباشرة. 7. تلتزم الدولة العمل بميثاقي الأمم المتحدة والجامعة العربية والعمل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية وقواعد القانون الدولي التي صادقت عليها السلطة التشريعية في اليمن، وعليها ملائمة كل القوانين مع هذه المواثيق. 8. يحظر المساس بحرية الفكر والمعتقد من قبل أي جهة كانت، ويعاقب من يرتكب هذا الفعل وفقا للقانون. 9. يجرم سب الدين الإسلامي والأديان السماوية الأخرى والإساءة إلى الرسل والأنبياء، ويعاقب من يرتكب هذا الفعل وفقا للقانون. 10. تلتزم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالشرعية الدستورية والقانونية للنظام السياسي الديمقراطي، ويحظر عليها المساس أو الإخلال بمقومات هذا النظام سواء عن طريق التشريع أو الممارسة، وتتولى المحكمة الدستورية حماية مقومات هذا النظام بالفصل في الدعاوى المتعلقة بهذا الشأن. 11. كفالة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وخياراتهم السياسية وفي التعبير عن إرادتهم من خلال وسائل العمل المدني كالمسيرات والمظاهرات والإضرابات والاعتصامات السلمية وبدون سلاح، مع عدم الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة وبدون حاجة للحصول على ترخيص مسبق، وعدم جواز تعطيل هذه الحقوق أو الانتقاص منها بأي صورة من الصور، وأن يتم النص على عقوبات جنائية بحق أي فرد يساهم في الانتقاص من هذه الحقوق. 12. تقوم جميع المحاكم بتطبيق نصوص القوانين بما يتفق والحقوق الأساسية للمواطنين بموجب الدستور نصا وروحا، وفي جميع الأحوال على المحاكم تطبيق النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين بالاستناد مباشرة إلى الدستور. ومن الأسس السياسية التي وضعها أيضا فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني، الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة، وهي مؤسسة وطنية موحدة تتبع وزارة الدفاع ويتم بناؤها على أسس وطنية وغير جهوية وفق عقيدة تتكرس فيها قيم الانتماء الوطني ووضوح المهمة الأساسية للجيش، ويجب أن يتم ضمان التعيين والترقية فيها على أسس قانونية ومهنية خالصة، والنأي بها عن أي تدخل في الشأن السياسي، ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها، ويحظر لأي فرد أو جماعة أو هيئة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى، ويحظر تسخير القوات المسلحة لصالح حزب أو فرد أو عائلة أو جماعة، ويجب صونها من كل صور التفرقة الحزبية والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية، وذلك ضمانا لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الأمثل، ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي فيها، ولا يسمح لمنتسبيها أثناء الخدمة بالمشاركة في العملية الانتخابية لمدة دورتين انتخابية
الجمهوريتين، كما يحظر القانون تولي قياداتها من قبل أقارب وأصهار رؤساء الجمهورية أو رؤساء الحكومة إلى الدرجة الرابعة من القرابة، وكل مخالفة لهذا النص تعتبر جريمة جسيمة يعاقب عليها القانون. البند 14 من البنود الأساسية التي تؤسس للشكل السياسي لبناء الدولة: الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام والآداب العامة وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات. وينبغي التأكيد على بناء جهاز الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى على أسس وطنية وغير جهوية، وفق عقيدة تتكرس فيها قيم الانتماء الوطني، ووفقا للمهمة الأساسية لهذه الأجهزة والمتمثلة في تحقيق الأمن للمواطن والوطن وضمان السكينة العامة، وذلك من خلال تأهيل مناسب يتناسب مع المهام الموكلة إليها وبما يضمن التزامها باحترام حقوق الإنسان وصيانة كرامة المواطنين والتأكيد على أهمية ضمان التعيين والترقية فيها على أسس مهنية خالصة والنأي بها عن أي تدخل في الشؤون السياسية. ويكون جهاز الشرطة وكافة أجهزة الأمن تابعة لوزارة الداخلية. في الحلقة القادمة مستمعينا الكرام سنستعرض الأسس الاقتصادية، وهي ضمن القرارات التي خرج بها فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني. إلى اللقاء.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

بشرة الخامسة مساء من إذاعة مارب إذاعة الجمهورية اليمنية، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة العرادة يتفقد سير الأعمال الإنشائية في مطار مارب الدولي. مجلس الوزراء يقر لائحة تنظيم المشاركة الخارجية وسفر الوفود الرسمية لتعزيز الانضباط المؤسسي وترشيد الإنفاق. استكمال المرحلة الأولى من التطبيق الميداني للأدوات الوطنية لتقييم نضج وأداء نظم المعلومات الصحية في مأرب. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. قام عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة أمس السبت بزيارة تفقدية إلى مشروع مطار مأرب الدولي للإطلاع على مستوى الإنجاز وسير الأعمال الإنشائية الجارية في المدرج والصالات والمباني الخدمية والإدارية التابعة للمطار. وخلال الزيارة استمع العرادة من القائمين على المشروع والمهندسين المشرفين إلى شرح مفصل حول مراحل التنفيذ ونسب الإنجاز في مختلف مكونات المشروع والصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل والخطط الزمنية المحددة لاستكمال الأعمال وفق المواصفات الفنية المعتمدة. وأطاف مجلس القيادة الرئاسي بعدد من مرافق المطار واطلع على الأعمال المنفذة في المدرج والصالات والمباني التشغيلية والخدمية مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الفرق الهندسية والفنية والعاملين في المشروع. وقال عضو مجلس القيادة سلطان العرادة في تصريح له خلال الزيارة: جينا اليوم لتفقد سير العمل في مشروع مطار مأرب الدولي، والحمد لله لمسنا تقدما كبيرا في مختلف الأعمال الإنشائية والفنية، وكما شاهدنا اليوم فقد قطع المشروع شوطا مهما وأصبحت العديد من الأعمال الإنشائية على وشك الاكتمال، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة من قبل الجهات المنفذة والفرق الهندسية العاملة في المشروع. وأضاف: خلال الزيارة استمعنا إلى شرح من المهندسين المشرفين، وكان من أكثر الأمور التي أسعدتنا أنهم بدأوا من حيث انتهى الآخرون، سواء فيما يتعلق بالأجهزة الفنية أو المعدات أو التجهيزات الأساسية التي يتطلبها تشغيل المطار، الأمر الذي سيسهم في تسريع استكمال المشروع وتجهيزه وفق المعايير والمتطلبات الفنية اللازمة. وأكد العرادة أن مطار مأرب الدولي يمثل مشروعا خدميا وإنسانيا بالدرجة الأولى، إلى جانب دوره المهم في دعم التنمية والاستثمار وتعزيز الاستقرار، مشيرا إلى أن المطارات تعد من أهم البنى التحتية التي تخدم الإنسان وتسهل حركة المواطنين وتنقلاتهم، مشددا على ضرورة استكمال ما تبقى من الأعمال في أسرع وقت ممكن ليبدأ المطار في أداء دوره وخدمة المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية، كون المطارات ليست لخدمة محافظة أو منطقة بعينها، وإنما هي خدمة وطنية وإنسانية يستفيد منها جميع أبناء الوطن أينما كانوا، وتبقى في المقام الأول لخدمة المواطن وتخفيف معاناته. أقر مجلس الوزراء لائحة تنظيم ضوابط المشاركات الخارجية وسفر الوفود الرسمية وتحديد مستويات التمثيل بناء على المقترح المقدم من وزارة الخارجية، وذلك في إطار توجهات الحكومة برئاسة دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني الرامية إلى تعزيز الانضباط المؤسسي وترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءة الحضور الخارجي للدولة. وأقر المجلس لائحة متكاملة لتنظيم سفر الوفود الرسمية إلى الخارج بهدف ضبط آلية المشاركة في المؤتمرات والمنتديات والفعاليات الإقليمية والدولية بما يتوافق مع أولويات الحكومة والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ويضمن تحقيقا أعلى عائد سياسي واقتصادي وفني للدولة بعيدا عن الازدواجية والعشوائية في التمثيل الخارجي. وتتكون اللائحة من 8 مواد رئيسية تشمل التعريفات ونطاق التطبيق وآلية التعامل مع الدعوات الخارجية وتشكيل الوفود ومستويات التمثيل وترتيبات السفر وواجبات الوفود وأعضائها والتقارير والمتابعة، إضافة إلى الأحكام العامة المنظمة لهذا الجانب. كما تضمنت اللائحة آليات واضحة للموافقة على المشاركات الخارجية وربطها بخطط عمل ومذكرات تفسيرية تحدد أهداف المشاركة ومبرراتها ونتائج المتوقعة منها، مع إلزام الجهات المشاركة برفع تقارير تقييمية مفصلة تتضمن مخرجات المشاركة ومدى انعكاسها على الأداء المؤسسي وفرص الدعم والشراكات والتعاون التي يمكن تحقيقها لصالح الدولة. وتسري أحكام اللائحة على جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية وكذلك الوفود المشتركة، مع تحديد الحالات المستثناة وفقا لما نصت عليه اللائحة.
وأكد مصدر في مجلس الوزراء لوكالة الأنباء اليمنية السبا أن إقرار هذه اللائحة يأتي ضمن حزمة إصلاحات حكومية شاملة تستهدف تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة وإعادة ترتيب الأولويات في إدارة الموارد العامة وضمان توجيه المشاركات الخارجية لخدمة القضايا الوطنية. وفي مقدمتها استعادة مؤسسة الدولة وتخفيف المعاناة الإنسانية وحشد الدعم الاقتصادي والتنموي بما يعكس صورة الدولة المسؤولة والقادرة على إدارة مواردها وفرصها بكفاءة وفعالية. وأوضح المصدر أن توجيهات دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية وبموجب اللائحة تؤكد أن يكون الحضور الخارجي للدولة حضورا فاعلا ومؤثرا ومنسجما مع رؤية وطنية موحدة بما يخدم المصالح العليا للبلاد ويعزز من حضورها الدبلوماسي والسياسي على المستويين الإقليمي والدولي، مع التركيز على إشراك وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية اليمنية وتفعيل دورها المحوري في تنسيق وإدارة المشاركات الخارجية. وأشار المصدر إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب إدارة رشيدة لكل الموارد والإمكانات والفرص المتاحة، وأن معيار المشاركة في أي فعالية خارجية سيظل مرتبطا بمدى ما تحققه من قيم مضافة للدولة وما يترتب عليها من نتائج عملية تنعكس بصورة مباشرة على مصالح المواطنين وأولويات الحكومة. استكملت الإدارة العامة للمعلومات والبحوث الصحية بوزارة الصحة العامة والسكان تنفيذ المرحلة الأولى من التطبيق الميداني للأدوات الوطنية لتقييم نضج وأداء نظم المعلومات الصحية في محافظة مأرب بعد سلسلة من الزيارات التقييمية إلى هيئة مستشفى مأرب العام ومستشفى كير العام وهيئة مستشفى الجوف مستشفى الطوارئ، بالإضافة إلى مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة. وأوضح مدير عام المعلومات والبحوث الصحية الدكتور أحمد السعيدي لوكالة الأنباء اليمنية سابا أن أعمال التقييم نفذت في المستشفيات المستهدفة باستخدام الأداة الوطنية لتقييم نضج وأداء نظم المعلومات الصحية في المرافق الصحية النسخة الأولى، فيما خضع مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة لتقييم باستخدام الأداة الوطنية لتقييم نضج وأداء نظم المعلومات الصحية على مستوى مكاتب الصحة. وأشار السعيدي إلى أن هذا التطبيق الذي يعتبر الأول من نوعه سيسهم في توفير منهجية وطنية موحدة لتقييم وقياس مستوى نضج وأداء نظم المعلومات الصحية في مختلف مستويات النظام الصحي بما يشمل الحوكمة والإدارة وجودة البيانات وإدارة السجلات والمعلومات الصحية واستخدام المعلومات في التخطيط واتخاذ القرار ومستوى التحول الرقمي وتطبيق الأنظمة الإلكترونية، إضافة إلى جوانب الإشراف والمتابعة وبناء القدرات. ووفق الصعيدي فقد شملت أعمال التقييم مراجعة الإجراءات التنظيمية والفنية المرتبطة بإدارة المعلومات الصحية والاطلاع على تدفق البيانات وآليات جمعها وتحليلها واستخدامها وتقييم مستوى التكامل بين الأنظمة والعمليات التشغيلية بما يسهم في تحديد نقاط القوة وفرص التحسين ووضع أولويات التطوير المستقبلية. وأكد الدكتور السعيدي أن تطوير أدوات وطنية موحدة لتقييم نضج وأداء نظم المعلومات الصحية يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة معلومات صحية أكثر كفاءة وفعالية، مشيرا إلى أن نتائج التقييم ستسهم في توجيه جهود التحسين المؤسسي وتعزيز جودة البيانات الصحية ورفع مستوى نضج نظم المعلومات الصحية والتحول الرقمي ودعم القرار الصحي المبني على الأدلة على مختلف المستويات. ولفت إلى أن هذه الأدوات تمثل مرجعا وطنيا موحدا لقياس واقع نظم المعلومات الصحية ومتابعة تطوراتها بصورة دورية بما يساعد على توجيه الاستثمارات والجهود نحو المجالات ذات الأولوية وتحقيق الاستخدام الأمثل للبيانات في إدارة القطاع الصحي. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة العرادة يتفقد سير الأعمال الإنشائية في مطار مأرب الدولية. مجلس الوزراء يقر لائحة تنظيم المشاركات الخارجية وسفر الوفود الرسمية لتعزيز الانضباط المؤسسي وترشيد الإنفاق. استكمال المرحلة الأولى من التطبيق الميداني للأدوات الوطنية لتقييم نضج وأداء نظم المعلومات الصحية في مأرب. ختام نشرة تقبل التحيات، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار سيف الربقي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نصر العباس. دمتم في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: إذاعة مأرب تقدم بيئتنا. بيئتنا برنامج يسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالبيئة المحيطة بنا لنشر الوعي بين أفراد المجتمع وإرشادهم لنحيا في بيئة صحية ونظيفة. بيئتنا من إعداد وتقديم أمل خالد، إخراج مجاهد بن سليم.

مستمعين الأكارم، تؤثر التغيرات المناخية على البيئة المحيطة، حيث من المحتمل أن ترتفع وتيرة حدوث الكوارث الطبيعية كالجفاف والفيضانات وغيرها، والتي قد تهدد سلامة وصحة الإنسان بصورة مباشرة وغير مباشرة، حيث أوضحت الهيئات الدولية أن للتغيرات المناخية آثارا صحية محتملة على الإنسان، من ضمنها انتشار الأمراض المنقولة وعددا من الأمراض المعدية والأمراض المنتقلة عن طريق الماء أو الغذاء الملوث، وقد تؤثر على صحة الأشخاص الذين يعانون الأمراض المزمنة كمرض القلب والربو وتفاقم الحالة الصحية لديهم. وتعتبر ظاهرة التغير المناخي من أكثر الظواهر خطورة على حياة كوكب الأرض بسبب تأثيرها السلبي على مختلف مظاهر الحياة المتفاوتة، لذلك أصبحت من القضايا البيئية المهمة خصوصا في الآونة الأخيرة، نظرا لاقترانها وتأثيرها المباشر فوق القطاعات الحيوية المتفاوتة، سواء كانت زراعية أو أمنية أو صحية. وأصبح من المهم التوعية بمخاطر التغير المناخي.

0: عدنا إليكم مستمعينا من جديد، وضيف حلقتنا لهذا اليوم الباشمهندس محمد العبادي، مدير مكتب البيئة في المحافظة. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: أستاذ محمد، في البداية حدثنا عن ما هو المناخ، ماذا نعني بالمناخ؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. تغير المناخ يعني تغيرا في المناخ يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي يقضي إلى تغيير في الغلاف الجوي العالمي، بالإضافة إلى التقلب الطبيعي للمناخ على فترات زمنية متماثلة. فمناخ الأرض لم يكن مستقرا أو ثابتا عبر التاريخ الجيولوجي والبشري للأرض، بل تعرض للتغيير والتبديل الكلي. فانقلاب في المناخ بمعنى تحوله من رطب إلى جاف، أو من حار إلى بارد، أو العكس، أو جزئي، ويميل المناخ نحو الجفاف إذا كان رطبا أو العكس. ومثل هذا التغير من خلال يتم خلال فترات زمنية تزيد عن 35 سنة، وبعضها قد يصل إلى 100 سنين، حتى تظهر آثار ذلك التغير والتحول المناخي في الوسط الطبيعي والبيئة الجغرافية. شهدت الأرض تغيرا مناخيا يعني منذ ما نسمع عنها العصر الجليدي، بداية تكون الأرض. فأسباب في التغير هذا من يأخيك تتابعت بعضها العصور الثانية اللي هي في عالم المناخ بهذا الشكل. وموضوع المناخ يعني موضوع كبير جدا يعني على مستوى العالم بهذا الشكل.
0: طيب، التغيرات المناخية أو أسباب التغيرات المناخية، يعني ما هي الأسباب؟
1: التغيرات المناخية هي يعني التغيرات التي تطرأ على البيئة الطبيعية أو الحيوية من جراء تغير المناخ نفسه، والتي لها آثار ضارة على تكوين عمل النظم الاجتماعية والاقتصادية أو على صحة الإنسان ورفاهيته. فالتغيرات المناخية هذه سببها هو تدخل الإنسان، التدخل البشري، وبمعنى أصح أو بالاختصار هو الوقود الأحفوري. نشأت مشكلة التغير المناخ، ولاحظ العالم المتقدم في هذا في ذلك الجانب في بداية السبعينيات، واستدركوا ذلك، وبالتالي تجمعت كثير من الدول وشكلت له في منظمة الأمم المتحدة، يعني أنها حرصت على ذلك لحماية النظام المناخي لصالح الأجيال والأجيال القادمة، لأنها شافت في ورأت أن هناك كوارث نتيجة ارتفاع حرارة الأرض.
0: الكوارث الطبيعية حصلت بسبب الإنسان.
1: ممكن لو أخذت من وقتك يعني شرح حول هذا الموضوع.
0: تفضل.
1: السبب الرئيسي لتغير المناخ هو الصناعات البشرية اللي هي بما فيها على رأسها الوقود الأحفوري، أو بمعنى أخص ارتفاع معدلات غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، كونه أكثر الغازات دفيئة والذي عمل على ارتفاع معدلات الحرارة في الأرض، وبما يعرف بمعنى آخر اللي هو ظاهرة البيت الزجاجي. فكل من المعروف أن طبيعة الأرض سبحانه وتعالى خلق الأرض بكله بما فيها الغلاف الجوي وكل مكوناتها بميزان وتوازن. فالبيئة كانت في حالة اتزان قبل التدخلات البشرية، سواء في المناخ أو في المجالات الأخرى، ومن هنا نتجت هذه الغازات، وبالتالي تصاعدت إلى الهواء إلى الغلاف الجوي. طبعا هي رقائق ومسامات جسيمات صغيرة تكون عالقة في الغلاف الجوي، صعب أنها تتحلل. فبالتالي عند سقوط الأشعة الشمسي النازل من السماء وانعكاسه وصولها إلى الأرض، فيه من بعض الإشعاع الشمسي ينعكس إلى الفضاء مرة أخرى. عندما يكون متى ينعكس؟ عندما يكون على أسطح ينصدم الإشعاع الشمسي بأسطح خشنة، أما الأسطح الصلبة أو الناعمة الملساكة كالمحيطات والأبحار فإنه ينعكس جزء تقريبا لما أعتقد 30 أو إلى 25% من الإشعاع الشمسي الساقط ينعكس مرة أخرى إلى الفضاء،
0: جزء بسيط.
1: أيوة. فبالتالي هذا أنا مرويك أوضح أصل إلى كيف نشأت ظاهرة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري. عندي إشعاع شمسي ساقط من الشمس ونازل إلى الأرض، منه من هذا الإشعاع الشمسي ما ينعكس ينعكس مرة أخرى إلى وين؟ إلى الغلاف الجوي.
0: أيوة.
1: طيب وفي حالة الانعكاس وفي ظل وجود الغازات أو جسيمات ورقائق ثاني أكسيد الكربون، فبالتالي عملت على إيش؟ عكس الانعكاس الأشعة الشمسي مرة ثانية إلى أين؟ إلى الأرض. بدل ما يكون إشعاع شمسي واحد كان هناك دبل. يعني عمل على بدل ما يروح إلى الفضاء هذه الجسيمات وذرات الجسيمات الغازية عادت الإشعاع الشمسي مرة ثانية إلى الأرض، وبالتالي زادت سخونة الأرض وارتفعت معدلات درجات الحرارة فيها. طبعا إحنا نعرف أن ارتفاع معدلات درجات الحرارة له تأثير كبير، أول حاجة في مناخ الأرض، يعني يغير المناخ بدل ما في السنوات السابقة، يعني هو المناخ أنه يقول زي ما وضحت سابقا أنه خلال فترات زمنية تصلق إلى 35، بعضها تصلق إلى مئات السنين. فبالتالي الأهبائنا والأجدادنا اللي يعني ما كانت عندهم هذه الظروف الحالية والظروف المناخية التي نعيشها اليوم من ارتفاع معدلات الحرارة، يعني أول مرة في محافظة مارب تصل درجة الحرارة إلى 42 إلى 43، يعني كانت في قبل 20 سنة أو 30 سنة لم تتعدى 30. فبالتالي هذا اللي هو الغازات الدفيئة نتيجة أنشطة المصانع الكبيرة ووسائل الوقود والغازات الناتجة من ذلك عمل على زيادة ارتفاع معدلات درجات الأرض، بما سبب ووضح سبق أو شرحت لك في هذا الجانب اللي هي ظاهرة البيت الزجاجي وانعكاس الأشعة الشمسية، وبالتالي عمل على سخونة الأرض. استسمحك عذرا حول نتيجة ما لاحظه العالم من هذه المؤثر الأنشطة الخطيرة، هو بدأ تدهور في البيئة الطبيعية وأثر على البيئة الاقتصادية والاجتماعية، وكافة تم هناك إنشاء اللي هي اتفاقية الإطارية، بدأت الاستجابة الدولية والسياسية لتغير المناخ بتبني اتفاقية. تمت هذه الاتفاقية عن طريق الأمم المتحدة وسميت الاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وذلك في عام 1992. هذه الاتفاقية هي ضمت عدد كبير من الدول، طبعا بلادنا اليمن مصادقة ومطلعة وداخلة في هذا الاتفاق. هذه الاتفاقية وضعت في إطار العمل الذي يهدف إلى تثبيت مستويات غازات الدفيئة وعلى رأسها غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، لأنه لاحظ أن خلال كل فترات معينة من 10 إلى 15 سنة يكون هناك ارتفاع في معدل درجات حرارة الأرض أو المناخ، قد يصل إلى 1%، 1/10 أو 3.8%، فيختلف باختلاف التحكم في هذه الغازات. طبعا الهدف من ذلك تثبيت مستويات غاز ثاني أكسيد الكربون واللي يسمى الغازات الدفيئة الأخرى من أول أكسيد الكربون والنترات وغيرها وغيرها في الغلاف الجوي، بهدف تجنب التدخلات الخطيرة الناتجة. هناك عقدت أكثر من مؤتمرات وبروتوكولات، يعني وأتمنى من إذاعة مارب أن تخصص حلقة خاصة في برنامج بيئتنا حول الاتفاقية الإطارية الأمم المتحدة للمناخ، الآن موضوعها كبير جدا وفيها دول ولا زالت الاتفاقية هذه تعقد مؤتمر الأطراف يعقد سنويا، وخاصة بخصوص التداعيات تداعيات الأمم والعالم بما نتج من ذلك من مخاطر على مستوى من ابتداء من الظواهر الكارثية السابقة إلى تسونامي إلى الأعاصير التي حدثت في شبه الجزيرة العربية مؤخرا. فموضوعها كبير جدا لا نحاول الخوض فيها، لكن نوضح أنها تميز هناك اتفاقية دولية إطارية للتغير المناخي تعني بهذا الشيء، وفي هناك دول تسمى دول الأطراف موقعة في هذه الاتفاقية، ما فيها بلادنا تقريبا وصل إلى عدد الدول الموقعة في هذا إلى 173 أو 77 دولة أو 93 دولة تقريبا. فمن ضمن شروط هذه الاتفاقية أن المتسبب في التلوث يعمل على إيش؟ تخفيض هذا العامل. كيف يخفضه؟ أول حاجة بالتقنيات الحديثة.
0: زي إيش التقنيات؟
1: التقنيات الحديثة يعني استخدام البحث عن مصادر وقود غير الوقود الأحفوري، اللي هي الطاقة المتجددة على سبيل المثال طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، الطاقة النووية من باطن الأرض،
0: يعني التخلي عن النفط.
1: أيوة والآن هذه هي المسبب الرئيسي
0: لهذه الكوارث الطبيعية،
1: تغير المناخ. تغير المناخ أثر سلبا على باقي النظم الأكولوجية والحيوية في هذا الجانب. فمن ضمن خلاصة حول هذه الاتفاقية أنها تلزم أن الدول الأطراف اللي هي اسمها الدول المتقدمة صناعيا تقوم بالعمل على أنها مساعدة الدول النامية للتقلب، لأنهم عرفوا واستدركوا الخطورة، فبالتالي هم عندهم إمكانية لمواجهة الخطورة، لكن في الدول النامية صعب أنه، فبالتالي عملوا على من ضمن الاتفاقية أنها تكون موارد مالية مخصصة للدول النامية والتقنية حديثة اللي هي في استخدام التكنولوجيا، يعني تطور في التكنولوجيا ومجال البحث، على أن شرط أن تكون هذه الدول النامية عندها استعداد لتنفيذ هذه المشاريع في هذا الجانب.
0: هل حصل وإن تم مساعدة اليمن من قبل؟
1: في هناك برامج في البرنامج المتحدة الإطارية للتغير المناخي، عندنا اتفاقية اللي هي وحدة الاتفاقية في الهيئة العامة لحماية البيئة. طبعا هي سبق اعتمدت اليمن من قبل في عام قبل فترات تقريبا 4 سنوات أو 3 سنوات ضمن 9 دول من الدول النامية اعتمدت اليمن كأحد الدول، وفعلا وفعلا تم إنشاء وحدة مناخ وبرنامج يعني يدعم سنويا، لكن بحكم الظروف والحرب صار هناك تلاعب في كثير من الجانب، يعني
0: توقفت أو ما زالت مستمرة؟
1: لا هو شبه يعني موقف يعني حاليا، لكن الآن من خلال المتابعات الهيئة العامة سواء الرئاسة السابقة أو الحالية تتابع في هذا الجانب وجلب الدعم من الدول المتقدمة ضمن الاتفاقية وتنفيذها في اليمن لخطورة ما حدث في المهرة وما حدث في سقوط رام العصام أصار اللبان، يعني عمل كارثة طبيعية ودمر عدد كبير من الأشجار اللي هي الأشجار دم الأخوين، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب مياه البحر اللي هي البحر العربي وخليج عدن.
0: طيب باشمهندس محمد، ما هو الفرق بين الطقس والمناخ؟ ما هي علاقة بين الطقس والمناخ؟ والفرق بين، هل هناك علاقة بين الطقس وتغيرات المناخ نفسه؟
1: نعم الطقس هو وصف للحالة الجوية خلال 24 ساعة أو خلال يوم وليلة. ما هي الحالة الجوية والمظاهر الجوية؟ اللي هي درجة الحرارة، نسبة الرطوبة، الرياح، الضغط الجوي، التساقط المطري، هذه هي أهم العوامل اللي يسموها العوامل الجوية. فهذه أيوة فنسميها طقس خلال لما نعمل على قياسها أو مراقبتها خلال فترة زمنية قصيرة 24 ساعة. أما المناخ فهو قياس أو رصد حالة المناخ لفترات زمنية قد تصل إلى 30 إلى 10 سنوات إلى 40 سنة، قد تصل إلى 100 سنين. فهنا الفرق في هذا الجانب. نعم.
0: وما هي العلاقة بين الطقس والتغيرات المناخية؟
1: العلاقة بين الطقس هي امتداد، علاقة الطقس هي امتداد
0: للتغير المناخ،
1: للتغير المناخ أو التغير المناخ امتداد لحالة الطقس، لأنها من خلالها تنشأ الظواهر الجوية المختلفة. فكل ما كانت نسبة المؤثرات كبيرة كل ما كانت نسبة التغيرات أكبر.
0: طيب باشمهندس محمد، هل هناك عوامل تحدد مناخ الأرض؟
1: نعم سبق وإن شرحت لك أن من أهم العوامل اللي هي، لأن كانت مناخ الأرض تقريبا هو شبه متزن بحكم أن الغازات الجوية في الغلاف الجوي كانت بنسب متوازنة، لكن نتيجة التدخل البشري والصناعات فهناك أنشئت اتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغير المناخي، هي هذه الأساس
0: علشان هي اللي
1: هي تحدد وتتحكم في هذا الجانب. فمثل الحين كل عام تعقد مؤتمرات سواء من مؤتمر جنيف إلى كيوتو، عدة مؤتمرات دولية خرجت عنها أهداف وبرامج والتزامات بين الدول الكبيرة، وتغيير في الاتفاقيات وتغيير في السياسيات في كل عام، يعني تحدث أنها نقلة نوعية في هذا الجانب، على هذه الدولة أن تقلص نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون إلى حد معين. على سبيل أنت أيوة فالدول الأوروبية يتم التزام بحسب كمية الكثافة والكمية الأكاسيد المرتفعة نسبة الأكاسيد العالية، فتتحكم فيها عندك هذه السنة خلال سنة 2010 لازم تكون تتحكم نسبة الغازات عندك في هذه الدولة لازم تكون بحد معين ما تتعدها.
0: طيب هذه
1: تعتبر أهم المحددات
0: على المستوى المحلي. هل مناخنا متغير دائما؟
1: نعم المناخ متغير، فعلى سبيل المثال مشكلتنا في اليمن أن مناخنا متغير. أعطي لك ملخص حول مؤتمر تغيير المناخ اللي هو على سبيل المثال عندنا في في في اليمن. تعتبر اليمن من أشد أو أكثر البلدان العربية تأثرا بالتغيرات المناخية. ناهيك عما يواجهه عما نواجهه من تحديات إنمائية هالة، لكون عندنا زيادة سكانية بشكل كبير ما شاء الله. بالإضافة إلى موجات السيول والجفاف التي تكرر حدوثها وخصوصا في الفترات الأخيرة. يؤثر المناخ، يؤثر تغير المناخ على إمدادات المياه الشحيحة، كذلك يجعلها أكثر ندرة. هذا من ضمن تخضع المراكز الحضرية في المدن أكثر تعرضا لهذا في هذا الجانب. ضغوط شديدة على المياه واستنزاف الجائر المياه خصوصا في زراعة الشجرة القات والسحب المفرط في بعض الزراعات الأخرى، استخدام العشوائي للمياه، كما تعرض سبل كسب الرزق لسكان الريف بعدد كبير للخطر الكبير وهم يعتمدون اعتماد كبير كليا على الزراعة. في ضوء التحديات الناشئة عن تغير المناخ اختير اليمن ضمن 9 بلدان حول العالم يتم فيها تنفيذ مشروع تجريبي. طبعا هذا المشروع هو موحد المشاركة في البرنامج طبعا عن طريق الاتفاقية الإطارية المتحدة للمناخ المعني بالمرونة إزاء المناخ التابع للبنك الدولي. يهدف هذا البرنامج الذي يحظى بدعم صندوق الاستثمار في الأنشطة المناخية إلى مساعدة الدول في إدارة المخاطر كما وضحت لك سابقا، والفرصة الناشئة عن تقلب المناخ وتغيره مع مراعاة تلك الأكثر عرضة لهذه المخاطر. البرنامج التجريبي ما هو عبارة عن عملية معقدة لكنها شاملة ودقيقة، تبدأ باستراتيجية للتنفيذ من خلال عملية تشاور مدتها عامين بين الجهات المعنية. وقد اغتنم اليمن هذه الفرصة وعملوا على شكلت الحكومة لجنة في هذا الجانب، ولا زال البرنامج قائما، لكن مشكلتنا اللي هي كل الحرب وأثرها السلبي على
0: وقفت التطبيق.
1: نعم والله.
0: طيب باشمهندس محمد، ما هي العواقب المترتبة على تغير المناخ؟
1: طيب العواقب كثيرة والأضرار كثيرة جدا. على سبيل المثال فيه من هذه الآثار بعضها تكون آثار مباشرة، مثل على سبيل المثال ندفع آثارها مثل الحين تغير المناخ أدى إلى حد نشوء انخفاض في معدلات الضغط المنخفض والضغط المرتفع ونشوء العاصير والمنخفضات الجوية، هذه تعتبر أثر. طيب هذه المعاصير والمنخفضات الجوية وما ينتج عنها من أمطار غزيرة وسيول وفيضانات
0: مثل اللي حصل في الفترة الأخيرة
1: فبالتالي تأثيرها على الـ على الـ على, الـ على الأرض أثر مباشر على زيادة نقص الأمن الغذائي بحكم قلة الزراعة، نقص المخزون الغذائي، تعطل الكثير من المزارع وإنجراف التربة، خسارة في المحاصيل الزراعية بسبب الأمطار، بعض المحاصيل قد تكون جاهزة فأتى منخفض جوي وعمل لأن بعض الخاصة الحبوب لما تعرض فترة كثيرة من المياه تعطلها التخريب. أيضا عندنا من ضمن الأثار التغير المناخي اللي هي ارتفاع مستوى سطح البحر، فإحنا مياه سطح البحر ثابتة لولا التغيرات المناخية بسبب الغازات الدفيئة، فبالتالي يرتفع هناك ارتفاع في معدلات منسوب سطح البحر، والدليل على ذلك بما ظهر في اختفاء عدد من الجبال في المحيط المتجمد الجنوبي. كانت هناك عدد من الجبال الجليدية وخلال فترات خلال مراقبة وبحث عليها وجد أن هناك جبال أذيبت يعني عملت إذابة، وذلك بفعل إيش؟ الحرارة الناتجة على مستوى سطح الأرض أثرت في ذلك الجانب. عندنا أيضا اللي هو التآكل المتسارع للمناطق الساحلية وما يحدث لها من عوامل اللي هي عوامل التعرية الطبيعية وغير طبيعية نتيجة على سبيل المثال الفيضانات التي تتأثر تأثيرا مباشرا في هذا الجانب. عندنا أيضا انتشار الأمراض المنقولة بالنواقل نتيجة الأمطار، مثل ما حدث في محافظة مأرب في تقريبا في شهر 6 في شهر يونيو، وحيث عدت الأمطار الغزيرة إلى تكون مستنقعات كبيرة من المياه، وكانت بار للأوبئة والأمراض ونقل البعوض الناقل للمرض،
0: خصوصا مرض الملاريا.
1: أي نعم. وكذلك من ضمنها خسائر بشرية تحت نتيجة هذه الفيضانات والأعاصير المخفضات، نزوح الأهالي وتهجير وتعمل على الهجرة، لأن بحكم هذا سبيل مثال في ما حدث في السائلة هذه في منطقة الروضة، هذا يعتبر أحد الظواهر الظواهر المتغيرات الجوية، تعتبر انعكاس الماء إيش للتغيرات المناخية،
0: وأيضا في الحصون تم نقل النازحين. أيوة. من منطقة
1: كذلك في منطقة الروضة في مفيض سد مأرب، يعني بحكم وصول المياه كبيرة لمنطقة بحيرة السد، وبالتالي ادى الى نزوح جماعي تقريبا اكثر من 4000 اسره او 400 اسره نزحت من هذه المنطقه، لانها كانت لو غمر اكثر المنازل مياه السيول، وبالتالي هم هنا هم في هذه الحاله هم متضررين في هذه. كذلك اصبح بلا مأوى، بلا اكل، بلا سكن.
0: طيب باشمهندس محمد، انتم كمكتب الصحه مكتب البيئه في المحافظه، ما الذي قدموه في هذا الوضع بعد ظهور السيول والأمطار بغزارة في مأرب؟
1: في هذا الجانب بحكم إمكانياتنا اللي هي المتاحة تم التعامل مع الظاهرة منذ البداية، أول فيضانات والسيول نزلت المحافظة، بالتالي قمنا بالرصد والمتابعة وحصر الكثير من الأضرار في خاصة في منطقة الروضة، في منطقة الجفينة تم حصر هذه الأضرار، وتم رفع تقرير متكامل ضمن اللجنة التي شكلها الأخ المحافظ سلطان العرادة، وتم الرفع بتقرير إنهائي ضمن أعضاء عمل اللجنة في هذا الجانب. في الفترة الأخيرة شكلت لجنة، ولكن للأسف الشديد لم يتم استدعانا كمكتب رسمي مشاركة، رغم أن الأهمية ذلك أهمية كبيرة، وذلك لحصر الأضرار البيئية الناتجة من الفيضانات والسيول في مديرات المحافظة. وبالتالي نحن في الفترة القادمة إن شاء الله خلال الأسبوعين القادمين كنا على أساس إن إحنا نعمل الورشة في هذا الأسبوع، لكن تم تأخير الورشة لأسباب خاصة. الورشة الخاصة بتغير المناخي والفيضان السيول في التغير المناخي في اليمن بشكل عام، وأثر ذلك من فيضانات السيول والتصحر، وسوف تكون إن شاء الله في تقريبا في بداية سبتمبر إن شاء الله.
0: إن شاء الله. باش مهندس في الأخير، كيف يمكننا التكيف والقدرة على الصمود في ظل التغيرات المناخية؟
1: التكيف هو هذا التكيف مع التغيرات المناخية برنامج يشمل مشاريع محطات رصد للتنبؤ بالتغيرات الجوية، يكون الناس على علم وبالتالي يأخذ حذرة. عمل حقول تجريبية في هذا الجانب، تقديم مساعدات للنهوض لبعض الناس، يعني ما عنده إمكانية. هذا البرنامج يعمل اسمه برنامج التغيير مع التغيرات المناخية، يعمل على رفع قدراته أو استبدال أجهزة تكنولوجيا حديثة في هذا الجانب. ولكن بالنسبة للوضع، أن الحرب هي كان لها أثر كبير جدا على كافة المستويات المقومات الدولة بشكل فظيع جدا، وإن شاء الله أن توقف الحرب ونعم الأمن والسلام في ربوع اليمن
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك باشمهندس محمد العبادي، مدير مكتب البيئة في محافظة مأرب، شكرا جزيلا لك.
1: حياكم الله.
0: وبهذا مستمعينا في كل مكان نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة من برنامج بيئتنا، نلقاكم في الأسبوع القادم، إلى اللقاء.
2: كنتم مع بيئتنا من إخراج مجاهد بن سليم،
3: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة، وإغلاق الطرق بين المدن، وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة، وتلك الواقعة تحت سيطرتها.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو
4: 89.5.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.
6: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

0: ذكر فقه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا معكم، ولازال الحديث متصلا بنا مع القرآن الذي هو من أجل، بل هو أجل الذكر وأعظمه وأكرمه وأنفعه وأغدقه وأبركه، ضمن سلسلة حلقاتنا المباركة فقه الأذكار. مر معنا فيما سبق بيان فضل القرآن، سوره وآياته وحروفه، وبيان شرفه وخيريته وعظم قدره وفضله على سائر الكلام، إذ هو كلام الرب تبارك وتعالى ووحيه وتنزيله. ولعل من الحسن والحديث ماض بنا في ذلك أن نشير إلى ما ورد من النصوص في تفضيل بعض سور القرآن الكريم وآياته على بعض، فإن ذكر الله تبارك وتعالى بتلاوتها وتدبرها يترتب عليه من الأجر والثواب ما لا يترتب على غيرها، لعظم مدلولات هذه الآيات أو تلك السور ولقوة متعلقها. فإن القرآن الكريم وإن كان كله كلام الله وكله عظيم وفاضل وشريف القدر وجليل المكانة، إلا أن الكلام نوعان، إما إنشاء وإما إخبار، والإخبار إما خبر عن الخالق وإما خبر عن المخلوق. فالإنشاء هو الأحكام كالأمر والنهي، والخبر عن المخلوق هو القصص، والخبر عن الخالق هو ذكر أسمائه وصفاته. وما من ريب أن في النصوص القرآنية المشتملة على توحيد الله والخبر عن أسمائه وصفاته أفضل من غيرها، أن فيها أفضل من غيرها، كما قال أحد أهل العلم: كلام الله في الله أفضل من كلامه في غيره، فقل هو الله أحد أفضل من تبت يدا أبي لهب. وهذا التفضيل بين السور والآيات ليس باعتبار نسبته إلى المتكلم، فإن المتكلم به واحد وهو الله سبحانه وتعالى، ولكن باعتبار معانيه التي تكلم بها وباعتبار ألفاظه المبينة لمعانيه. والنصوص والآثار في تفضيل كلام الله بعضه على بعض كثيرة جدا، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فضل من السور سورة الفاتحة، وأخبر أنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثل هذه السورة العظيمة، وأخبر أنها أم القرآن وأنها السبع المثاني التي أوتيها. فقد روى الترمذي في جامعه والإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على أبي بن كعب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبي، وهو يصلي. فالتفت أبي فلم يجبه، وصلى أبي وخفف، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وعليك السلام، ما منعك أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال: يا رسول الله، إني كنت في الصلاة. قال: أفلم تجد فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: بلى، ولا أعود إن شاء الله. قال: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأ أم القرآن، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، أو سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي سعيد ابن المعلى نحو حديث أبي، وفيه التصريح بأنها أعظم سورة في القرآن، وأنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. ومن فضل هذه السورة أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وكل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي صلاة خداج غير تامة. خرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام، أي قال: هي خداج هي خداج هي خداج غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذه الأحاديث ونحوها تدل على عظم قدر هذه السورة الكريمة، وأنها أعظم سور القرآن، بل لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وهي أم القرآن. فالقرآن كله تفسير لها وشرح لمجملها، وذلك لاشتمالها على المعاني التي في القرآن كله من الثناء على الله تعالى بما هو أهله، ومن التعبد بالأمر والنهي، ومن الوعد والوعيد ونحو ذلك. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء، مرجع الأسماء الحسنى والصفات العلى إليها ومدارها عليها، وهي الله والرب والرحمن. وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة إلى أن قال: وتضمنت إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسن حسنها وسيئها، وتفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق، وكون حكمه بالعدل، وكل هذا تحت قوله مالك يوم الدين. وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة، ثم أطال النفس كعادته رحمه الله في بيان ما تضمنته هذه السورة من أمهات المطالب العالية، وما تضمنته من الرد على جميع طوائف أهل البدع والضلال، وما تضمنته من منازل السائرين ومقامات العابدين، وبيان أنه لا يقوم غير هذه السورة مقامها ولا يسد مسدها. من هنا ندرك مستمعي الكرام أنه يتأكد على المسلم أن يعظم عنايته بهذه السورة الكريمة حفظا وتلاوة ومدارسة وتدبرا. فالمسلم يقرأها في الصلاة المكتوبة في اليوم والليلة 17 مرة، وإذا كان محافظا على النوافل أو على كثير منها فإنه يقرأها مرات كثيرة لا يحصيها مدة عمره وطول حياته إلا الله تبارك وتعالى. ومن أسف أنك ترى مع ذلك في بعض المسلمين، بل في كثير من المسلمين، من لا يحسن قراءة هذه السورة الكريمة، بل لربما يلحن فيها لحنا يفسد معناها أو يخل بمدلولها أو ترى فيهم من لا يعنى بتدبرها وتفهمها وتعقل معانيها ومعرفة مدلولاتها. والواجب على عباد الله المؤمنين كلهم تعظيم هذه السورة الكريمة وتعظيم قدرها وقدرها حق قدرها وتلاوتها حق تلاوتها، إذ هي أعظم سور القرآن وأفرضها على الأمة وأجمعها لكل ما يحتاج إليه. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والهداية والسداد، ونسأله سبحانه أن يسلك بنا طريق الهداية والرشاد. وإلى لقاء قادم، أستودعكم الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فقه الذكر. فقه الذكر. فقه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. وأنس العابدين. فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري. عبد الله بن غالب الحميري.

0: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و 87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.

السلام عليكم ورحمة الله. موجز أنباء السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من المأرب، أهلا بكم. قام عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة أمس السبت بزيارة تفقدية إلى مشروع مطار مأرب الدولي للاطلاع على مستوى الإنجاز وسير الأعمال الإنشائية الجارية في المدرج والصالة والمباني الخدمية والإدارية التابعة للمطار. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبش اليوم اجتماع لجنة المناقصات الرئيسية بالمحافظة لمناقشة عدد من المشاريع الخدمية والتنموية المدرجة ضمن خطط المحافظة الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات العامة وتعزيز البنية التحتية. عقد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا موسعا بقيادة المنطقة العسكرية الثامنة لمناقشة أوضاع المنطقة ومستوى جاهزيتها. ترأس رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن طالب اليوم اجتماعا ضم مدراء الشؤون المالية في الهيئات القضائية لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسير العمل وجهود تطوير المنظومة المالية في السلطة القضائية. أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة في اجتماعها اليوم برئاسة محافظ المحافظة رئيس اللجنة عوض بن الوزير مواصلة تنفيذ حملة منع حمل السلاح في مركز المحافظة مدينة عتاق. بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح اليوم مع ممثل المنظمة البولندية عمر عبد الله والفريق المرافق له التدخلات الإنسانية التي تنفذها المنظمة في المحافظة للتخفيف من الأزمة الإنسانية وفي مقدمتها مشروع إنشاء محطة الأرصاد الجوية. بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار بصهيب اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع المنسقة الوطنية لكتلة الأمن الغذائي والزراعة بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو إبيجيل نيوكوري وعدد من المختصين بالمنظمة سبل تفعيل جهود كتلة الأمن الغذائي والزراعة لمواجهة التحديات المتصاعدة في مجالي الأمن الغذائي وسوء التغذية. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: الحوثي هذا الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة ومن أجل أن يضعنا في ولاية دمائها ليلا ونهار. لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
3: نطوف في الميدان لنلامس حياة البسطاء من ذوي المهن البسيطة خلال أيام شهر رمضان المبارك، نعيش تفاصيل يومهم وأنماط حياتهم، نتعرف على كفاحهم وتغلبهم على مصاعب الحياة، لنتعلم منهم الدروس ونشاركهم اللحظات في برنامج حياة البسطاء. برنامج حياة البسطاء من إعداد وتقديم بشرى الجرادي، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
4: السلام عليكم ورحمة الله. أعزائنا الكرام مستمعين إذاعة مأرب وبرنامج حياة البسطاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حياة البسطاء الذي نسرد فيه قصة يعني أشخاص من ذوي الدخل المحدود والمهن الحرة في محافظة مأرب، ولدينا هنا أحد الضيوف من محافظة الحديدة. عرفنا باسمك.
5: علي إبراهيم عبد الله العالم.
4: العم علي من محافظة
5: الحديدة.
4: محافظة الحديدة. عم علي في إيش تشتغل؟
5: في البالونات، في الحبحب، في أي حاجة.
4: هنا في شارع العم بتشتغل في

0: بالونه الالعاب حق الاطفال.
1: ايوه الشارع العام هنا في مارب نفس اليوم اشتغل في البالونه عمري 60 سنه.
0: 60 سنه؟
1: ايوه
0: ما شاء الله. قبل ما تشتغل في البالونه قبل رمضان يعني في ايام الفطر ايش بتشتغل بالضبط؟
1: تشتغل في حبحب في اي شغله ما تقابلها تشتغل فيها.
0: يعني انت بتشتغل في غير رمضان في الحبحب؟
1: في الحبحب في اي حاجه في اي شغل اشتغل.
0: طيب كلمنا ليش جيت مارب؟ ليش يعني اخترت مارب بالذات؟
1: لانها الشغل شويه موفر رغم ايش اما الحديده الايام ما فيهاش خلاص معطله حتى ما تطلعش مصروفك حق اليوم.
0: كنت اشتغل في الحديدة من قبل الحرب؟
1: ايوه كنت اشتغل في الحلقة بحبحب في سبأ لي اليوم.
0: في البيع الحبحب؟
1: ايوه في سبأ لي اليوم. لكن اليوم اجينا سبأ الحبحب تشتري بيئتك لسه 3 ايام ما تخارجش حقها.
0: ايش السبب؟
1: السبب ضعف الناس ما فيش معهم مشتروا صح مشترى. اما اول كنت المية تمشيها ومية شمام ويجي الظهر الساعة 2 كنت خلصت اليوم تجلس بالمية 4 ايام ما تخارجكش حتى. لا مكسب ولا تخارج حتى زلط الناس.
0: يعني ضعف الحال في
1: الحديدة؟ ايوه ضعف الحال في الحديدة.
0: عند الناس كلهم؟
1: عند الناس كلهم بعضهم بيعهم ابوابهم بيوت حقهم.
0: ايش الاسباب هذه يعني بسبب الحرب؟
1: الحرب ما في الشغل، مينا موقفة، مصانع موقفة، كل حاجة موقفة.
0: من متى بدأت تشتغل انت؟ كم كان عمرك لما بدأت؟
1: اشتغل وقت عمري 20 سنة. شغال طوالي ده انا مواصل لما الان.
0: لما
1: في 83 انا.
0: 83؟
1: ايوه في 83 يوم عرس شهر 7.
0: ما شاء الله حافظ التاريخ.
1: ايوه. لأن يوم عرسك تحفظه وتسجله في قلبك ما ينتسيش.
0: يعني يوم جميل هذا.
1: ايوه يوم كذا احسن يوم. صدق الله وهو يجي.
0: كم معك اولاد؟
1: 100 سنه فر.
0: 9. بكم تزوجت هذيك الايام؟
1: هذيك الأيام والدنيا راحة ب25,000 والدنيا حتى لو اشتغلت ب100 تكفيك، 100 ريال 50 ريال تكفيك.
0: عشان كذا أنت حافظ التاريخ.
1: أيوه.
0: لأنه كان قليل ورخيص.
1: أيوه قليل ورخيص لهم 50 ريال كفاية تتغدي وتتخزن منه وتعمل كل حاجة. أما اليوم هنا أقل حاجة شالك 10,000 ريال.
0: 10,000.
1: 10 7 8 أقل شيء.
0: ما تمشيش معك كلها، يعني ما تكفيك.
1: وما تكفي إلا قوك إن احنا نقتصد.
0: تزوجت ب 25 ريال يعني قيمة كم 17 نسوان اليوم يمكن أكثر من 10 نسوان.
1: أيوة ذاك اليوم والجرام كله ب 70 ريال ب 80 اليوم بكم هنا ب 60,000. مناسبة القرص حتى لو شليت جرام ب 70 ريال ويا من 60,000 اليوم. 25 اليوم ذاك اليوم اللي شليته بهذا شل منها كم جرام ب 70 ريال؟
0: أيوة. طيب ايش اللي خلى النسوان اليوم غاليات يعني؟ والنسوان حق زمان احسن.
1: مش غاليات لان الملابس اليوم 25 مش متلبسه بهالقرصه حتى ولو 100,000 هناك مش متلبسه. ذاك اليوم تلبس ب 3,000 ب 2000 ريال للقرص ولا الواحد يتلبس 200 ريال ب 300 ريال ب 500.
0: طيب من بدايه عمرك وانت تشتغل في الحديده ولا تنقلت بين المحافظات؟
1: والله في الحديده ومره انتقلت في دخلت عمره وبعدها دخلت شفت الاشغال في السعوديه ودخلنا وردوا كانوا يرحلون احنا ترحيل خلاص كرهت من هناك تعذبت عذاب عذاب شديد وقلت خلاص بطلت وهي وهي.
0: يعني بدات تشتغل في هناك في السعوديه دخلت السعوديه؟
1: لا بعد العمره جلست في السعوديه.
0: كم ضليت هناك تشتغل؟
1: يمكن حوالي 6 شهور استر الله عليك 3 شهور ومسكوك وراحوا لنا وترجع لكن وقع تعذيب تمشي من الصباح من المغرب كرهت السعودية.
0: كيف كان العمل معك هناك؟
1: العمل كان كويس هناك تشتغل ب 100 سعودي ب 50 80
0: كان لها قيمة ال 100؟
1: ايوه 100 سعودي هنا 35,000 اليوم. هناك تشتغل بها يوم واحد بس
0: يوم
1: واحد. لكن هنا تمشي حالة احنا الحمد لله تحصل 7 8 10 هذا تاكل النص والنص ترفع على الجهاز.

0: طرف خمسة بدنا أخليهم عشرة سبعة ثمانية يوميا.
1: وتحول لهم شهريا؟
0: كل خميس أحول. كل خميس أحول ضروري، كل خميس تحويله.
1: بس يأخذوا عليك عشان الحوالة صح؟
0: يأخذوا تحول ب 57 أقول لك 25,000.
1: توصل لهم 25.
0: آه توصل لهم الحين 20 حين 15 10 قدرة الشغل، مش إنها سوا. وكم من أيام دقيقة خميس وانت ما ماكش تصبر ما تحولش.
1: طيب خلينا نتكلم على يعني ما بين الحاضر والماضي، ايش الذي تغير قبل يعني الحياة في الحرب والحياة قبل الحرب؟
0: والله قبل الحرب كان حياة أحسن حياة ايش إنها، لكن من حين ما اجى الحرب خلاص حياة صعبة كأنها ما صعبا الآن لما زهقنا أشد الزهاق، بس إلا صابرين نقول كيف نصلح صبر ولا غصبا عليك تصبر.
1: يعني الظروف تغيرت زيادة؟
0: أيوة تغيرت 100%. ما أول كان نعمة والله قبل الحرب الحديدة.
1: طيب كيف تعيشوا أيام رمضان في الحديدة؟ كيف رمضان في الحديدة؟ إيش اللي مختلف عن بقية المحافظات؟
0: والله لو ماك بيستعيش مرتاح فلنا، ما ماكش بيستعيش محمل هموم محمل حزون، بس على الزلة تخرج السوق تخضيلة تكون مبسوط، لكن ما تخرج ما ماك ولا حاجة تكون حزين في قلبك.
1: أيام زمان كان رمضان مثل هذه الأيام؟
0: أيوة رمضان كان مثل هذه الأيام، والدنيا رخيص تقضي وترتاح وتبكر تشتغل وكل أيام مرتاح.

0: بس إن شاء الله أقوى ما أرفع.
1: الله يحفظك. قبل أن نختم الحلقة أعزائنا الكرام، في معنا مبلغ بسيط يقدر ب30,000 ريال مقدمة من مصنع هيلال للمياه المعدنية. هي مبلغ بسيط لا يأتي بقدرك وعظمتك وقدر العمل التي تتعب عليه، ولكن هذا ما يستطيع إذاعة مأرب ومصنع هيلال أن يقدمه.
0: مشكورين والله، وجزاهم الله خير، والله يكتب أجرهم في هذا الشهر الكريم.
1: كل عام وأنت بألف خير يا رب العالمين، ونشوفك يا رب بخير
0: إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير، وجزاهم الله خير، والله أن يستر عليش ويرفعش إن شاء الله.
1: إذن أعزائي المستمعين، نختتم برنامج اليوم من برنامج حياة البسطاء. نلقاكم في قصة جديدة وفي حلقة جديدة، وأيضا نتناول يوميات هؤلاء الناس من الناس العظماء والبسيطين بأرواحهم وظروفهم وحياتهم، وأيضا كلامهم الجميل الذي يتحدثون به برضا وتفاؤل. نلقاكم في حلقة جديدة في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج حياة البسطاء من إخراج نصر الأغبس.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته، وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبداً، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلاً ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبداً على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ. عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. عضو مجلس القيادة لا راد يتفقد سير الأعمال الإنشائية في مطار مأرب الدولي. وزير الدفاع يعقد اجتماعا موسعا بقيادة المنطقة العسكرية الثامنة. وكيل محافظة مأرب يبحث مع المنظمة البولندية تدخلات الإنسانية في المحافظة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. قام عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة بزيارة تفقدية إلى مشروع مطار مأرب الدولي للإطلاع على مستوى الإنجاز وسير الأعمال الإنشائية الجارية في المدرج والصالات والمباني الخدمية والإدارية التابعة للمطار. وخلال الزيارة استمع العرادة من القائمين على المشروع والمهندسين المشرفين إلى شرح مفصل حول مراحل التنفيذ ونسب الإنجاز في مختلف مكونات المشروع والصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل والخطط الزمنية المحددة لاستكمال العمل وفق المواصفات الفنية المعتمدة. وأطاف عضو مجلس القيادة الرئاسية بعدد من مرافق المطار وطلع على الأعمال المنفذة في المدرج والصالات والمباني التشغيلية والخدمية، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الفرق الهندسية والفنية والعاملين في المشروع. وقال عضو مجلس القيادة سلطان العرادة في تصريح له خلال الزيارة: جئنا اليوم لتفقد سير العمل في مشروع مطار مأرب الدولي، والحمد لله لمسنا تقدما كبيرا في مختلف الأعمال الإنشائية والفنية، وكما شاهدنا اليوم فقد قطع المشروع شوطا مهما وأصبحت العديد من الأعمال الإنشائية على وشك الاكتمال، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة من قبل الجهات المنفذة والفرق الهندسية العاملة في المشروع. وأضاف: خلال الزيارة استمعنا إلى شرح من المهندسين المشرفين، وكان من أكثر الأمور التي أسعدتنا أنهم بدأوا من حيث انتهى الآخرون، سواء فيما يتعلق بالأجهزة الفنية أو المعدات والتجهيزات الأساسية التي يتطلبها تشغيل المطار، والأمر الذي سيسهم في تسهيل استكمال المشروع وتجهيزه وفق المعايير والمتطلبات الفنية اللازمة. وأكد العرادة أن مطار مأرب الدولي يمثل مشروعا خدميا وإنسانيا بالدرجة الأولى، إلى جانب دوره المهم في دعم التنمية والاستثمار وتعزيز الاستقرار، مشيرا إلى أن المطارات تعد من أهم البنى التحتية التي تخدم الإنسان وتسهل حركة المواطنين وتنقلاتهم، مشددا على ضرورة استكمال ما تبقى من الأعمال في أسرع وقت ممكن ليبدأ المطار في أداء دوره وخدمة المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية، كون المطارات ليست لخدمة محافظة أو منطقة بعينها، إنما هي خدمة وطنية وإنسانية يستفيد منها جميع أبناء الوطن أينما كانوا، وتبقى في المقام الأول لخدمة المواطن وتخفيف معاناته. شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على مواصلة أعمال الصيانة الدورية لشبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ ومعالجة التسريبات والآثار الناجمة عن الحفر العشوائي. وأكد عضو مجلس القيادة خلال لقائه اليوم في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي على أهمية تبني خطط فنية وإدارية تسهم في الحد من استنزاف الموارد المائية وحماية الأحواض الجوفية. واستمع الفريق الركن الصبيحي من وزير المياه والبيئة إلى شرح واف عن أوضاع قطاع المياه والبيئة والجهود المبذولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وجهود الوزارة في التنسيق مع المنظمات الدولية والجهات المانحة لتطوير محطات المعالجة والاستفادة من المياه المعالجة بعد فحصها وفي الأغراض الزراعية والبيئية وتصريفها بصورة آمنة، إلى جانب البرامج الخاصة بحماية الأراضي الرطبة وسقاية الأشجار في الجزر الوسيطة للطرقات والتوسع في شبكات التوزيع. كما قدم وزير المياه والبيئة عرضا حول الواقع المائي في العاصمة المؤقتة عدن، موضحا أن كميات المياه المتاحة تقدر بنحو 120 ألف لتر مكعب يوميا، في حين تصل الحاجة الفعلية إلى نحو 200 ألف متر مكعب يوميا، ومشيرا إلى أن الحفر العشوائي والآبار غير المرخصة في عدد من المواقع منها حقل بئر أحمد ودار المناصرة ومغرس ناجي تسهم في تفاقم أزمة المياه. وعبر الصبيحي عن تقديره الجهود التي تبذلها الوزارة وكوادرها الفنية والإدارية في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والتخفيف من معاناة المواطنين، مشيدا بما تقوم به الفرق الفنية والإدارية من أعمال ميدانية وإجراءات تشغيلية تهدف إلى تحسين البنية التحتية المائية والبيئية، مؤكدا أن تحسين أداء قطاع المياه ومعالجة المشكلات الانقطاعات يمثل أولوية وطنية تتطلب تكاتف مختلف الجهات المعنية. وأكد عضو مجلس القيادة أهمية مواصلة التنسيق بين وزارة المياه والبيئة والجهات المعنية والشركاء الدوليين والمانحين لتسريع تنفيذ المشاريع الحيوية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، مثمنا الجهود التي تبذلها الوزارة معربا عن أمله في تحقيق نتائج ملموسة تسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتعزيز استدامة الخدمات المائية.
عقد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا موسعا بقيادة المنطقة العسكرية الثامنة لمناقشة أوضاع المنطقة ومستوى جاهزيتها. واستمع وزير الدفاع بحضور محافظ الضالع قائد محور الضالع اللواء أحمد القبة إلى إحاطة من قائد المنطقة العسكرية الثامنة اللواء الركن هادي العولقي حول مستوى الجاهزية العملياتية وأوضاع الوحدات العسكرية ضمن مسرح عملياتها ومستوى تنفيذ المهام الميدانية والوقوف أمام أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه وحدات المنطقة. وأشاد الوزير العقيلي بالبطولات والتضحيات التي يقترحها أبطال المنطقة الثامنة في مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية، موضحا اهتمام قيادة وزارة الدفاع بالأبطال والمرابطين في مختلف جبهات الشرف والكرامة وتسخير كافة الإمكانيات لتوفير متطلباتهم. وشدد وزير الدفاع على مضاعفة الجهود ورفع مستوى اليقظة والجاهزية وتعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات العسكرية بما يضمن تنفيذ المهام بكفاءة، مؤكدا أهمية الضبط والربط والالتزام بالأنظمة واللوائح العسكرية بما يسهم في رفع كفاءة القوات المسلحة. أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة جبوة في اجتماعها اليوم برئاسة محافظ المحافظة رئيس اللجنة عوض بن الوزير مواصلة تنفيذ حملة منع حمل السلاح في مركز المحافظة مدينة عتاق. ونوهت اللجنة بالدور الاستراتيجي للحملة الهادفة إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتعزيز هيبة النظام والقانون والحفاظ على الطابع المدني للمدينة، مشيدة بالنتائج المتقدمة التي حققتها الحملة منذ انطلاقها وما أسهمت به من تقليص ملموس لمظاهر حمل السلاح والحد من انتشارها داخل المدينة، لافتا إلى حالة الاستقرار والتحرك الحصن الأمني التي رافقت تنفيذها، مؤكدة أهمية البناء إلى ما تحقق على ما تحقق من نجاحات وصولنا إلى القضاء التام على هذه الظاهرة بما يعزز من أمن المواطنين ويحافظ على السكينة العامة. واستعرضت اللجنة جملة من المستجدات الأمنية والعسكرية على مستوى المحافظة ووقفت أمام تقارير الأداء الميداني ومستوى الإنجاز المحقق في مختلف القطاعات والوحدات الأمنية والعسكرية، مشيدة بما تبذله من جهود متواصلة في تنفيذ المهام الموكلة إليها وتعزيز حالة الاستقرار وحماية المصالح العامة. وناقشت أمنية شبوة عددا من القضايا المتصلة بتطوير منظومة العمل الأمني والعسكري وسبل رفع مستوى التنسيق والتكامل بين الأجهزة المختصة، واتخذت بشأنها جملة من التوصيات والإجراءات الكفيلة بتعزيز الجاهزية الميدانية والارتقاء بكفاءة الأداء بما يتواكب مع متطلبات المرحلة وتحدياتها الأمنية. بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح اليوم مع ممثل المنظمة البولندية عمر عبد الله والفريق المرافق له التدخلات الإنسانية التي تنفذها المنظمة في محافظة مأرب للتخفيف من الأزمة الإنسانية، وفي مقدمتها مشروع إنشاء محطة الأرصاد الجوية. وخلال اللقاء استعرض الوكيل مفتاح الوضع الإنساني في المحافظة والتحديات التي تواجهها السلطة المحلية والأعباء الكبيرة التي تتحملها والاحتياجات الأساسية المتزايدة نتيجة موجات النزوح الكبيرة إلى المحافظة وما تسببه من ضغط على الخدمات والبنية التحتية إلى جانب الانعكاسات السلبية لاستمرار النزوح وتراجع الدعم الإنساني والأزمة الاقتصادية والتغيرات المناخية على الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين. وأعرب الوكيل مفتاح عن تطلع السلطة المحلية إلى دور إنساني أوسع للمنظمة البولندية في المحافظة للمساعدة في التخفيف من معاناة النازحين والمجتمع المضيف، خصوصا فيما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية الأساسية في قطاعات التعليم والصحة والمياه والغذاء والمأوى، مؤكدا استمرار السلطة المحلية في تقديم التسهيلات الكافية وتذليل الصعوبات أمام تنفيذ التدخلات الإنسانية التي تسهم في التخفيف من الأزمة الإنسانية. من جانبه أوضح ممثل المنظمة البولندية حرص المنظمة على تعزيز الشراكة الإنسانية مع السلطة المحلية والاطلاع على الوضع الإنساني والاحتياجات القائمة وأولوياتها وبحث مجالات المساهمة الممكنة من خلال إعداد وتنفيذ مشاريع تدخلية، مشيرا إلى أن المنظمة تركز في تدخلاتها على المشاريع الأكثر استدامة بما يسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية ودعم جهود التعافي. نشرتنا انتهت بهذا الخبر مستمعينا، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة العرادة يتفقد سير الأعمال الإنشائية في مطار مأرب الدولي. وزير الدفاع يعقد اجتماعا موسعا بقيادة المنطقة العسكرية الثامنة. وكيل محافظة مأرب يبحث مع المنظمة البولندية تدخلات الإنسانية في المحافظة. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي ومن التنفيذ نصر الأغباس، كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري. إلى اللقاء.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الأكارم، أحييكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم قراءات في أدب الثورة، وكما عودناكم في رحلتنا الشيقة والممتعة في تتبع مفردات الأدب الثوري وتسليط الضوء على بعض الأصوات الثورية التي ربما لم تنل حقها من تكثيف الضوء أو الظهور، لا نقول الظهور ولكن نقول تسليط الضوء والاهتمام بهذه الأصوات الثورية التي حملت أو حمل أصحابها هم الثورة على كواهلهم ووثقوه بأصواتهم الشعرية، فكانت دواوين شعرهم عبارة عن وثائق تاريخية للأدب الثوري، وقد تناولنا مجموعة من العناصر خلال الحلقات السابقة ورأينا كيف أن أدبهم كان حاملا للفكر الثوري وللوعي الثوري منذ بداياته. في هذه الحلقة وفي هذه الليلة سنتناول أحد الأصوات الثورية التي كان لها أثر

0: أرحب بضيفي الدائم في هذا البرنامج الأستاذ الشاعر والناقد فيصل نهار. أهلا وسهلا أستاذ فيصل. ولد المناضل والثائر الشيخ علي ناصر القردعي سنة 1885 ميلادية في مديرية رحبة بمراد محافظة مأرب، وهي موطن القرادعة جميعا الذين ناضلوا معه والذين لا يزالون اليوم يسيرون على خطاه. اشتهر علي ناصر القردعي في صباه بالشجاعة والحكمة والتواضع ونصرة المظلوم ومقاومة الظلم، وتعرف بحكم ما أوتي من فراسة ومنذ صغره على طبيعة الحكم الإمامي وأسلوبه البغيض في التفرقة بين الناس، فحاربه منذ البداية ومنعه من السيطرة على بلاد مراد وما حولها حفاظا على تماسكها وقوتها، وخصوصا منذ وفاة أبيه الشيخ ناصر مسعد القردعي وحلوله محل والده كشيخ لمشايخ مراد، مما جعل الإمام يحيى يناصبه العدا ويضمر له الحقد ويتربص به الدوائر. حاول الإمام استدراجه وكسبه إلى صفه فعينه عاملا على مديرية حريب، فمكث في هذه الولاية مدة 4 سنوات، ولكنه لم ينسجم مع عمال الإمام وأذنابه ولم يهاودهم، والذين بدورهم وشوا به وأغروا الإمام عليه، فطلبه المثول لديه وسجنه بسجن القلعة في صنعاء حوالي 4 سنوات، ولكنه ما لبث أن سخر من تلك الأغلال والسلاسل التي تطوقه والأبواب التي تغلق عليه، فكسرها جميعا مع رفيقه الشيخ الحميقاني، وهرب ناشدا الحرية التي لم تمنح له إلا ببطولته وجسارته، وذهب يعري بشعره البليغ الوضع الفاسد ويشهر بالحكم الإمامي ويؤلب القبل والشعب اليمني ضد حكمه الجائر والمستبد. حاول الإمام بعد ذلك استخدام الحيلة مع الشيخ علي ناصر القردعي وقبل وساطة بعض الوجهاء والمشائخ، وأرسل له عفوا وأعطاه الأمان وأرسله إلى شبوة لغرض تحريرها من قبضة الإنجليز، ووعده بالدعم والإسناد. سجل القردعي البطولات الرائعة في شبوة ملقنا للإنجليزي المحتل دروسا قاسية من بطولات اليمنيين، ولكنه خذل بالتآمر الإنجلو إمامي على حياته وانسحب تحت قصف الطائرات الإنجليزية، وعاد بعد ذلك إلى صنعاء بعد القدر الإمامي وبعد أن أفشل المخطط الفاشل الهادف إلى التخلص منه وإلى الأبد. انخرط القردعي في حركة الأحرار اليمنيين التي نشأت في وقت مبكر، وحضر العديد من الاجتماعات وساهم برأيه السديد ومنطقه القوي في تسديد خطى الحركة وتقويتها. عند مناقشة الحركة لأسلوب الثورة على الإمام يحيى بالاتفاق مع الوزير، طلب القردعي فتوى شرعية تجيز تغيير هذا الحاكم وقتله، ورفض الاشتراك بدون تلك الفتوى. حمل علي ناصر القردعي الفتوى الشرعية وذهب ينفذ باقتدار دوره البطولي باشتراك مع إخوانه وزملائه المناضلين من القرادعة وزعماء وممثلي القبائل اليمنية الأخرى الذين شاركوه. وفي يوم 17 فبراير عام 1948 توجه ركب الثوار إلى سواد حزيز، ونفذ القردعي حكم الله والشعب في الطاغية وألقاه صريعا، وكلف القردعي مع مجموعة من أصحابه باحتلال قشلة نقم وحمايتها. تقدم الملكيين بعد تأليب أحمد بن حال القبائل وأمر بنهب صنعاء، وحوصر القردعي حوالي 20 يوما حتى انقطع عليه الزاد والماء والمدد بعد سقوط صنعاء. فر القردعي ومن تبقى معه نحو خولان، وهناك في منطقة الشررة حوصر من قبل القبائل، واستشهد هو ومن معه وهم يقاتلون، ولقي ربه راضيا مقبلا غير مدبر. بعد ذلك حز رأسه بأمر من الإمام أحمد وعلق في باب اليمن لمدة 2 شهر تنكيلا بالبطل وتشهيرا به، غير أنها لا زالت سيرته مصدر استلهام للبطولة والشجاعة والتضحية والإقدام، ولا زالت أشعاره حتى اليوم توثق تلك السيرة. إذن أستاذي الكريم، بعد سماعنا لهذا التقرير الذي حمل الملامح العامة لسيرة هذا المناضل والثائر، ربما نحن نقف أمام هامة شامخة وعملاقة لنبدأ في حياة هذا الثائر بالملامح الثورية لحياة القردعي، لنستلهم الدروس من هذه الملامح الثورية في أدب القردعي طبعا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا لإتاحة هذه الفرصة للحديث عن قامة كالقردعي رحمة الله عليه.

0: الأمانة أنا كنت أتمنى أن يكون ضيفك متخصصا في أدب الثورة أكثر مني يعني.
1: نعم.
0: فأنا أرى نفسي أتقازم أمام هذا القامة التي ما زال ظلاله تلقي ما زال يلقي بظلاله على الثورة إلى اليوم.
1: ربما بحكم طبيعتك كناقد ستثري هذا الجانب حتى لو كنت بعيدا عن البيئة التي مثلا نشأ فيها القردعي. فالناقد من خلال الأدب الذي يتناوله يحيط به ويلم به ربما أكثر من ابن بيئته.
0: المناضل والشاعر والأديب والثوري العظيم علي ناصر القردعي رحمة الله عليه، هذا الذي كانت حياته معجونة بالثورة كان يشعر بالتمرد، كما قيل أنه الرجل عندما يراد أن يمدح رجل يقال ولد ليتمرد. القردعي ولد ليكون ثائرا، ولد ليكون ثائرا، ولذلك قيل بأنه أرسل ببيتين للإمام في صباه، وما زال كان الشيخ مسعد
1: ناصر مسعد
0: القردعي، وما زال أبوه شيخا، قال قل للإمام ينتبه، فالظلم كله في كل محكم، كلين يشتي بغش قد النمر ثعل والثعل والثعل النمر ما تقدم، كلين يضرب شياش. الرجل يعني كأنه يقول كأن زماني قادم،
1: أنا قادم،
0: كأني قادم. ولذلك حتى تنبه له الإمام وهو ما زال تحت حكم أبيه يعني. نعم. وما زال الشيخ ناصر مسعود
1: لم يظهر له دور اجتماعي أو
0: كان دوره، كان الناس يلتفوا حتى حوله يعني. حسب صاحب كتاب الشهيد القردعي دراسة تأصيلية في كتابه وشعره، في كفاحه وشعره ودور قبيلة مراد في الكفاح والثورة، للمناضل أحمد شبرين القردعي والضابط الجمهوري مقبل العمري.
1: العمري نعم.
0: هذا الكتاب قال بأنه حتى كان وما زال الشيخ ناصر مسعود القردعي رحمة الله عليه
1: ما زال حياً
0: وما زال يحكم بين الناس،
1: ما زال هو الشيخ.
0: كان هناك التفاف لآراء الشيخ علي ناصر القردعي الحكيمة ولأحكامه السديدة. كان يتمتع بحكمة، وهذا طبعا يعود بنا إلى سبب كبير وهو البيئة التي تربى فيها. هو تربى في بيت مشيخ، يعني تعلموا منذ الصغر الاتزان في الكلام، أن يكون الكلام محددا، أن تكون لك أهداف من الكلام، حتى التلميحات ينبغي أن تكون
1: بروتوكولات يعني اجتماعية،
0: كأن بروتوكولات اجتماعية غير مكتوبة.
1: نعم غير مكتوبة،
0: بروتوكولات موروثة.
1: نعم، قاعدة الأعراف القبلية.
0: فهذا الرجل يعني حتى كأنه لا يقبل بالظلم في مجلسه، يعني لا يقبل بالظلم في مجلسه ولو كان المظلوم في نظر الناس من طبقة أدنى يعني.
1: نعم.
0: ولذلك كان يقول كل نبي يجزع العوجة على الثاني، وانتو سواء
1: تحت هج
0: الموج، تحت هج عوج تجرون يعني. معروف نعم. الهج العوج انه لا ينبغي إلا أن يكون كما ذكرت لي قبل الحلقة،
1: نعم.
0: أن يكون مستقيما
1: الذي يستخدم لضمد البقر،
0: وكأنه في هذه الصورة يريد أن يقول كأنكم تريدون أن تجعلون ما هو مستقيما أعوجا، وهذا ما لا يرضيه. النفس الفطرة السليمة التي تربى بها جعلت منه ثائرا بمعنى الكلمة، بل وشخصية أنا
1: استثنائية،
0: يعني استثنائية. لا أعتقد أنه حتى يعني مثلا لو جينا للجانب الديني مثلا، فنجد أن القردعي رجل ملتزم منذ الصبا يعني، لم يؤثر عنه أولا بسبب لأسباب كثيرة، سبب أنه بيت مشيخ، فلا ينبغي أن يكون كما نقول همل أو منحرف أو فالاستقامة هنا كانت إجبارية. والثانية
1: يعني
0: الاستقامة بسبب البيئة والفطرة السليمة اللي تربى فيها.
1: نعم.
0: فتربى على الهدي والسنة، وتربى على الإسلام والقيم الإسلامية الحميدة،
1: بيئة صافية،
0: وأعراف القبيل التي يدعمها الإسلام بل ويشجع عليها،
1: وهي مشتقة من
0: تعاليم الإسلام، مثل إغاثة المظلوم وعون المظلوم والأخذ على يد الظالم وإغاثة الملهوف وعانة الفقير وغيرها وغيرها من القيم. من هذه القيم أيضا أنه البيئة صنعت كونت شخصية عظيمة، نستطيع أن نقول أنها العظيم العملاق الشهيد علي ناصر القردعي رحمة الله عليه. فكانت الفطرة السليمة، ثم التي اكتسب منها الكرم والشجاعة و
1: منظومة القيم بشكل
0: يعني
1: عام.
0: الكرم يتعلم عليه منذ الطفولة يعني. والشجاعة لأنه سيكون في مرمى القضايا والمشاكل يعني
1: قيادي
0: يعني. أما الصبر فهو يتحمل الصبر لمن أساء إليه وهو قادر على أن يبطش به يعني.
1: سعة
0: صدر القوة بسبب البيئة الريفية يعني. فارس خيل معروف عنه أنه فارس خيل، وحتى من القوة معروف عنه حكايته مع النمر يعني التي الذي أصاب بها أنفه وقال فيها قصائد التي ينبغي يعني أنا أقول ينبغي وهو الذي لم ينبغي يعني لم تكلف حكوماتنا السابقة أو وزارات الثقافة أن تذكر هذه الأشياء لأجيالنا،
1: وكان مغيب
0: يعني. أنا أعتقد يعني تخيلوا أنه 61 عاما يعني أكثر من 6 عقود من الزمن ونحن في مدارسنا وأجيالنا لا تعرف شيئا عن القردعي. الآن سأل طفل لا يعرف عن القردعي إلا بعد الثورة.
1: نعم، ولو قاطعتك أستاذ فيصل، وللمعلومة كل الجهود التي بذلت لتوثيق أدب القرادعة بشكل عام كلها كانت جهود ذاتية
0: فردية، كلها جهود فردية لم تقوم يعني وزارة الثقافة أو الإعلام بدورها للأمانة. نعم. فالرجل تربى في بيئة علمته الصبر والكرم والشجاعة والقيم النبيلة. القيم النبيلة هي العفو عن من أساء إليه وماذا معروف
1: والحلم والرزق
0: وإنصاف المظلوم، وهذا جعل من بيئته تلتف حوله وجعل من كلامه له نفوذ، حتى أن النفوذ هذا وصل إلى أذان الإمام، إلى مسمع الإمام، والحس السياسي كان عندي يحيى حميد الدين
1: الطاغية
0: المؤشرات وصلت إنها خطيرة، وبالذات بعد أن توفى الشيخ ناصر القردعي عام 1922 وولي المشيخ بعده المناضل الثوري الشهيد علي ناصر القردعي. أول عمل قام به الإمام كما ذكرت في التقرير، أول عمل قام به أنه استدعاه وطلب أنه أن تكون مارب، يعني معروف أنه يريدها أن تكون تحت خاضعة للحكم الإمام السلالي.
1: نعم،
0: الذي أراد الذي تقاسم به مع الإنجليز احتلال اليمن. القردعي بدأ أول حاجة بالترغيب، فكان يرسل هدايا.
1: نعم.
0: أرسل الإمام أرسل له هدايا فاخرة جدا يعني، فيقال أنه أرسل له جنبية، ويقال أنه أرسل له خيل، ويقال أنه أرسل له هدايا فلم يقبل، ثم أرسل له قضاة يقنعوا بأن هذا يعني كما يعتقد حميد الدين
1: العام.
0: بأن هذا أمير المؤمنين وأن هذا ابن النبي يعني، فالكلام هنا لا يرد يعني. جاءوا من لأنهم يعرفوا أنه ملتزم دينيا، فجاءوا له من العقدة الدينية يعني من الزاوية الدينية، كان يقول هذا ابن النبي يعني ما دام أنك شخص ملتزم. طبعا القردعي شخصيته لم يعرفوا أنه فوق هذا التفكير السخيف والدني، ولذلك ردهم عدة مرات، بل آخر مرة قال لأحد القضاة الذي جاء باسم يحيى حميد الدين، وأنا لا أريد أن أقول إمام لأنه لا إمام إلا الثائر، فرده من أمام القبيلة وقال أنت يجب ألا تدخل من مدخل القبيلة بالخالص، أنت أو الإمام. ولذلك الإمام فكر في طريقة، يحيى حميد الدين فكر في طريقة أنه يستطيع أن يسيطر على هذه الشخصية التي كان عنده يعني، كان يشعر أن الكاريزما كانت عنده حضور وكاريزما قوية يعني. لذلك أحيانا تسمع كاريزما شخص بالجوال وأنت تسمعه بالصوت، فما بالك يأتي شخص ويصفه لك كامل يعني. فكان يجي الإمام يصفه له بأنه هذا الشخص إذا قال يعني الكلمة الناس يعني كلهم
1: ينصاعوا
0: آمين على طول. طبعا معروف أنه الحيل اللي فعلها بالتعاون مع الاحتلال البريطاني الاستعمار البريطاني لاحقا، واستطاعوا أنهم يقسموا اليمن. قام يحيى حميد الدين بمحاولة للضغط على قبائل البيضاء من شأن أن تخضع لسلطته، فوجد أنه يعني ما بيش فايدة. فهناك كان قافلة يمنيين، قافلة من مأرب معهم 60 جمال معروفين، 60 الجمال هذا يعني تجار، اعتقلهم الإمام في خولان وحبسهم دون وجه حق، بل أنهم بعضهم لشدة التعذيب مات في السجن. فكان لشعور بطلنا القائد العظيم علي ناصر القردعي بأنه يتحمل مسؤولية كونه شيخ القبيلة، فوجد أنه ينبغي أن نجد حلول، فأرسل له حميد يحيى حميد الدين بثلاثة شروط: إما أن تعطيني رهينة عندي، أو تأتي أنت، تمام، أو الثالثة أن أوليك بعد أن تأتي إلي وتقبل يد الطاعة. كان طبعا معروف أي شخص يوليه يحيى حميد الدين أو الديوان الأحمدي يوليه يعطيه المرسوم الملكي ويقبل يده ويقبل خاتم الملك. فطبعا هو لا يعرف القوة لشخصية يحيى علي ناصر القردعي، لا يعرف قوته، فكان لم يعرفه بعد يعني. فلما حضر أول عمل عمله دخل أولا لم يقبل يد الإمام، السلام عليكم ورحمة الله، هذا معروفة. وذكر هذا الكلام العز السنيدار في كتابه مذكرة السنيدار الذي يسميه بالطريق إلى الحرية. قال فحتى أنه كان جاءوا يصلوا العصر، صلوا العصر، الوحيد اللي كان يضم بينهم القردعي، والبقية الذين جاءوا وهم من قبائل شافعية معروفة بدأوا يسربوا له خوفا من الإمام إلا القردعي، لأنه شخصية يعني يثق بنفسه كثير وبمبادئه ويشعر أنه يا رجل القردعي هذا الرجل الذي كان يؤمن بالعلم في زمن الجاهلية يعني، بل أنه قيل بأنه جلب لنفسه معلم للقرآن الكريم وعلمه، وبسبب انشغاله بالحروب لأنه حارب مع والده فترة تقريبا ثلاث حروب دخلين مع الوالد في 1900 وما قبل ما قبل 20 وما فوق
1: في البيضاء.
0: نعم في البيضاء، في معارك البيضاء وغيرها، فكان اكتسب خبرة يعني، فكان انشغل عنه أن يواصل قراءة القرآن، وهذا الشخص نفس الأستاذ أصبح أول مركز لتحفيظ القرآن الكريم في الجمهورية اليمنية كلها، في اليمن كلها شمالا وجنوبا، تخيل يعني أول في مأرب كان يعني أول مكان لتحفيظ القرآن الكريم. وهذا طبعا ما لا يعجب سدنة البيت الأحمدي كما يقال أو الديوان الأحمدي. فطبعا كان ذكيا حين عرض عليه الثلاثة الشروط هذه، فماذا قال؟ قال أقبل لكن بشرط أن يكون لي اليد البيضاء فيما تحت يدي، أن يعني أن أتصرف بما تحت حكمي، لأنه أعطاه ولاية حريب. أعطاه الولاية على حريب. طبعا كان هناك ابن أخيه من الرهائن الذين، لأنه كان تحت ثلاثة مشكلة يعني
1: ضغوط،
0: فنزل الجيش الأحمدي وقاتل في البيضاء، وكان القردعي من ضمن الذين وقفوا في الصف المحايد، وليس لا نقول في الصف الإمامي. طبعا القردعي هذا الرجل الذي اكتسب المكانة الاجتماعية العظيمة كان له دور في إصلاح المشاكل. تخيل أنه أكثر المشايخ، قرأت كثير يعني من ضمنها الكتاب هذا الذي تحدث في الدراسة التأصيلية، على أنه كان يحدث قتل ودماء وثأرات في فترة حكم القردعي. في فترة حكم القردعي أكثر فترة قل فيها ثأر بسبب رجاحة عقله وحكمته وتقبل الناس له.
1: نعم، وأيضا كان يعمل على التسوية ما بين القبائل ويعمل على حل القبائل.
0: نعم، على حل المشاكل بدون دماء
1: وحلحلة التنام.
0: وللنزعة الدينية التي كانت عند القردعي كان يرى على أنه ينبغي ألا تصدر الأحكام حتى الأحكام الثورية إلا عن حكم شرعي،
1: مرجعية
0: شرعية. نعم. ولذلك ذكر العزي السنيدار في طريق الحرية، قال بأنه حتى في الثورة لما كلف من الثوار بعد اجتماعه بالثوار في صنعاء، في خارج صنعاء اجتمع بالثوار الذين هم كانوا أساس النواة الأولى للثورة، وطلبوا من القردعي، لم يجدوا رجلا للمهمات الصعبة أو كما يقال يعني الرجل العملاق أو الأسطوري الذي سينفذ هذه المهمة ويقتل التخلص من يحيى حميد الدين، المناسب هو البطل الفارس علي ناصر القردعي رحمة الله عليه. فقال لهم أنا موافق لكن على شريطة، يعني شرط أنه أريد فتوى شرعية من علماء اليمن لأنني سأريق دم. تخيل يعني واحد ظلمه وقتل الناس وكذا، لكنه حصيف دليل على أنه على فقهه ووعيه الديني. ولذلك قال السلندر بأنه حتى لا زبيد راح لا زبيد ولا أحد يعرف ولم يعرف أحد، وأخذ فتوى من علماء اليمن كامل، من علماء صنعاء، من علماء زبيد، من علماء الحديدة،
1: يتحرى
0: تحرى، فلم يترك حتى ترك وثيقة طويلة جدا.
1: وهذه لها دلالة كبيرة جدا،
0: دلالة كبيرة جدا على أنه أولا جمع ما بين شيئين، الجانب الشرعي بأن هذا الظلم الرجل سقط عنه حقن الدماء، والثانية الإجماع الثوري، يعني شعر بأنه مفكري الأمة وعلماء الأمة معه في الرأي هذا، وليسوا خمسة أو أربعة أشخاص،
1: ينطلق من أرضية صلبة،
0: من أرضية صلبة. نعم. هذه شيء. والثالثة والمنطلق الثالث وهو الظلم الذي كان سببا مسببا
1: لإصدار الفتوى،
0: لإصدار الفتوى
1: التي ارتكز عليه.
0: الشيء الثالث أيضا، طبعا القرداعي معروف عنه حين سجن في سجن الإمام في المرة الأولى، والتي خدع فيها الحارس السجن وقال له لو سمحت أريد أن أرى جنبيتك، يعني جنبيتك جميلة يعني، فامتشقها وقطع ذبح الحارس وخرج لبس بندقه المعروفة ولبس جنبيته وفر، وقال القصيدة المشهورة يا ذي الشوامخ ذي بديتي ماشي على شارد ملامة قولي ليحيى بن محمد. وهنا طبعا صورة أريد أن أقف عندها، وأنا أتمنى والله لو كان بقية للحلقة لكنا تكلمنا عنها حلقة كاملة، ليحيى بن محمد. طبعا أكثر ما يهين هذه السلالة أن لا تكتب أمام اسمه السيد هذه الكلمة، فكان يتعمد بأن يذكره باسمه المجرد،
1: جرده،
0: فقال جرده من من من مما أضفى على نفسه من السيادة وغيرها، فقال قولي ليحيى بن محمد، يعني كأنه شخص ما زال
1: شخص عادي،
0: شخص عادي من نطفة مثلي مثله، وهنا كأنها رسالة بالمساواة. حتى كان الإمام يحيى أحمد يقال بأنه كان يشعر بأن القردعي ند له،
1: يعني
0: ندية، يشعر بالندية، ولذلك كان لا يكلمه أمام مثل ما يكلم الناس، فكان يكلم عماله بإهانات يهينهم، إلا القردعي كان يشعر أنه رأس وبعده ألف داهية من دواهية العرب في مراد، هذه مراد القبيلة التي أخرجت أبطالا ورجالا، أعتقد أنهم هم النواة الأولى لثورة 26 سبتمبر. أنا لا أريد أن أستطرد في هذا، وأريد أن أقول أنه لثورية القردعي من ما ذكره القردعي في ثوريته، قار وشب نار الحرائب، وشب نار الحرائب وطول المياح لا مد لي خلي الجودة تشباحي، وحقد على الموجعة لا ما عدوي لاح، واسقيه كأس المسوة طحلن الشاحي. يعني هذا الرجل كان ثائر بالفطرة، ثائر بالفطرة، حتى أنه
1: لديه رؤية، لديه
0: يعني
1: هنا رؤية،
0: حتى عنده رؤية لما سيقوم به يعني.
1: نعم.
0: فهذا الرجل أنا عندي كان يمثل النواة التي استمد، يعني النواة التي استمد الثوار منهم ثوريتهم، بل أنهم كانوا حسب ما ذكر أحد المؤرخين، أنا لا أتذكر الآن اسمه، معه كتاب اسمه يمنيون في سبتمبر، كتاب اسمه يمنيون في سبتمبر، طبع في عام 1970 طبع في القاهرة. هذا الكتاب في مذكرات، ذكر منها مذكرات العيني وغيره وغيره وغيره، الذي كانوا في الدولة اليمنية، فذكر على أن الثوار كانوا يستمدون شجاعتهم وحتى أفكارهم في المعارك، أفكارهم في المعارك، لأنه كان يستمدها من القردعي. قال، وأنا أذكر له هنا بيت من بطولياته، قال من ضمن الطرائف التي تذكر له، قال وأنا هميت ضحكت كل غفرة بنات الصيد كل حجل وقفري، قال وهذا طبعا ما يشبه، يعني يذكرني بقول أبي فراس الحمداني، وحين رددت الخيل يعني حتى ملكته هزيما، وردتني البراقع والخمر، وساحبة الأذيال نحوي لقيتها، فلم يلقها جار اللقاء ولا وعر، وهبت لها ما حازه الجيش كله، ورحت ولم يكشف لأبياتها ستره.
1: هنا الجانب الأخلاقي،
0: جانب أخلاقي، يعني يذكرني هذا حتى بقول عنترة، يعني وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، يعني
1: أخلاق الفرسان
0: التي يفتقدها الآن كثير من مدعي السلالة. كان عنده أخلاق الفرسان ورجولة الأبطال وشجاعة الشجعان وذكاء السياسيين المحنكين وفصاحة حتى انه يعني تخيل انه يقول وانا هميت ضحكت كل غفره كل غفره بنات الصيد كل حجر وغفري انا لا اعود. يعني انه كان معروف انه في قبائل العرب عند المعارك يعني هذا يعود بالسياق الى الجذور ان العرب كانت في المعارك تاتي بالنساء للمعركه لسبب انه اولا الا يتراجع الفارس ويشوف اهله لانه اذا هزم فسوف يهتك عرضه يعني
1: يهتك عرضه نعم.
0: ومن هذا ما ذكر عن هند بنت عتبة ان تقبلوا نعانق او تدبروا نفارق فراق وغير وامق يعني هذه النزعة التي ذكرها القردعي كأنها تعود الجذور العربية
1: الجذور الأولى
0: وهو ما يوثقه أيضا كلام أبو فراس الحمداني وهذا ما يستحق أعتقد أنه يستحق البيت الذي ذكرها النابغة الجعدي الذي قال فتى كملت أخلاقه غير أنه جواد فما يبقي من المال باقيا فتى تم فيه ما يسر صديقه على أن فيه ما يسوء الأعادية.
1: الله أكبر. إذن أستاذي الكريم دعنا في نهاية الوقت يداهمنا دعنا في نهاية هذه الحلقة ما دام واستعرضنا الملامح الثورية واستعرضنا الكفاح الثوري والبيئة التي نشأ فيها هذا الثائر دعنا نلخص هذه المقومات أو مقومات الفكر الثوري إذا كان بإمكاننا أن نلخصها في نقاط عدة التي شكلت هذا الوعي الثوري لدى الثائر الشيخ علي ناصر القردعي.
0: نعم هناك الثائر القردعي لتلخيص يعني ما ذكرنا من ثورية القردعي والبيئة التي صنعت أولا يعني هذا الرجل صنعته بيئة يعني نبوته أو أنه نبت في بيئة كلها فيها كاريزما بيئة مشيخ يعني فأيضا البيئة البدوية العربية الأصيلة كلها دور في إثراء الفروسية المهارات القتالية يعني ثم أيضا دخوله في المشاكل للناس وحلها وقضايا أثرته أيضا في الجانب السياسي يعني رؤيته للظلم ونكرانه للظلم ومعاداته للظلم والظالمين أثرى فيه الجانب الثوري وارتفعت عنده الجانب الثوري أيضا من مقومات فكر الثوري أنه كان يمتلك صفات شخصية أيضا يعني كان عنده مقومات شخصية
1: كاريزما
0: من ضمنها الكاريزما والتنشئة الدينية تخيل عندما يكون واحد عنده تنشئة دينية وبيئة تصنع منك شخصية كل رجال يعني كل رجال ويعطيه الخيل وكذا احرس أنت رجال ويدعوه على أنه رجال البيت فالبيئة هذه صنعت منه البيئة والشخصية
1: إذن انطلق أولا من المحيط القريب اللي هو الأسرة أو
0: نعم.
1: كونهم بيتي مشيخ
0: مشيخ نعم
1: ثم البيئة المحيطة
0: الأسرة
1: المنظومة القيمية
0: الأسرة والبيئة والمنظومة القيمية في القبيلة نعم. قبيلة مراد نعم. العظيمة ثم بعد ذلك الشخصية الكاريزما التي كان يمسكها يعني المقومات الشخصية الذكاء الحفظ
1: والمقاوم الأول والثاني اللي هو الأسرة وأيضا نعم. البيئة هذه كونت لديه الخلفية الاجتماعية
0: نعم. أكيد هذه الثلاث اللي هي البيئة الأسرة طبعا هي المركز الأول الذي نعم. ينشئ البطل يعني
1: المدرسة
0: الأسرة كونه ابن شيخ يعني نعم. حتى أنه كان يحل قضايا أيام ما كان أبو شيخ يعني
1: في حياة والد
0: فهذه واحدة الثانية البيئة التي هي في القبيلة قبيلة مراد التي فيها التناصر وإغاثة ملهوف هذه أكسبته أيضا أكسبته مكانة وأكسبته أيضا زخم أمام الثوار الثالثة الصفات الشخصية
1: مقومات
0: الشخصية الصدق الحفظ كان طبعا شديد الحفظ للأسماء فإذا التقى بشخص حتى قبل 10 سنوات أو 20 سنة يظل حافظ لصورته واسمه وشخصيته كامل
1: سبحان الله.
0: الموقف هذا سبحان الله الثالثة الذكاء كان يتمتع بذكاء لماع وذلك لماذا الثوار يعني في 48 يعني ما لقيوا أحد
1: وقع
0: الاختيار عليه يعني هل يعني معدومين كل معهم بنادق وكل الناس معروفين وهم أقرب ليحيى حميد الدين منه وهم من بيئة يحيى حميد الدين فلماذا لم يعرضوا إلا على القردعي لأنهم يعرفوا شخصيته البطولية
1: نعم.
0: الأشياء الثالث أنه القردعي أيضا كان من ضمن المحركات له يعني لبناء شخصيته أنه قناعاته الشخصية بأن الظلم هذا محرم شرعا وبأنه يجب محاربته. يعني
1: إذن هنا مرتكز ديني،
0: مرتكز ديني على مرتكز ديني ضروري. وبالتالي هذا صنع منه القناعات الفكرية حتى جعله أنه يؤمن بأنه يجب التخلص من هذه الشرذمة السلالية التي أهانت الناس وقتلتهم وسلبت أموالهم وغيرها وغيرها.
1: إذن لما إذن كلها هذه المقاومات كونت لدى الثائر القردعي، كونت لديه الوعي الثوري وحمل القضية.
0: نعم، هذه المقاومات التي ذكرناها كانت حامل أساسي ليكون في مصافي الثوار الأحرار على مستوى الجمهورية اليمنية. القردعي طبعا معروف عنه شاعر فصيح، وشاعر فصيح لم يدخل كلية ولم يدرس، ولكنه العربي الأصيل لأصالته، ولأنه القبيلة التي تربى فيها والبيئة فصيحة. يعني الآن معروف أعتقد إلى اليوم، يعني ما زالت في مراد معروف أنه تلقى طفل يعني ويقول شعر فصيح موزون، وشعر يحقق الهدف من الفكرة كاملة في بيتين ثلاث، بل أنه أحيانا تحل خصومة ببيتين شعر. يعني
1: بيتين شعر،
0: بيتين شعر معروف. هاي طبعا يعني تجلى هذا الرجل، كان عنده الحس الحماسي. يعني
1: إذن أستاذي ما رأيك أن نتناول، لأن الوقت داهمنا في هذه الحلقة واستنفدنا الوقت، ما رأيك أن نجعل السياق الأدبي أو السمات والخصائص العامة لأدب القردعي نتناوله في حلقة قادمة؟
0: والله أنا أتمنى، لأنه القردعي يستحق. أنا وجهة نظري الشخصية ولست متعصبا، يعني أعتقد أنه يستحق أن يكون له برنامج وليس حلقة. يعني
1: بالفعل.
0: فأنا أقترح أنه في هذه الحلقة نستكمل المقومات الثورية في حياة البطل العملاق الرائد الشيخ علي ناصر القردعي رحمة الله تغشاه، الذي لم يهب الموت يوما ولم يرى أن الموت يخيفه أو يوقف طريقه الثورية، ولذلك يعني كان قاتل، يعني قاتل يحيى حمي الدين في ذروة جبروته وطغيان حميد الدين والسلالة يعني.
1: نعم.
0: وحتى أنه كان يهجوه بأشعار يعني كان تصل إلى إلى الدار الأحمدي، اللي هو يعني القصر الأحمدي، كان تصل إليه ويوجعه حتى بالهجاء. فهذا اللي أعتقد أن الحلقة هذه تكفي أن نتكلم عن هذا الجانب. نعم. وتكون في حلقة قادمة دراسة أدبية مفصلة له.
1: نعم أستاذ فيصل، إذن ليكن ذلك، ولتكن حلقتنا القادمة حول السمات والخصائص الأدبية والسياق الأدبي في شعر المناضل الشهيد الشيخ علي ناصر القردعي. في ختام هذه الحلقة أوجه لك جزيل الشكر، والشكر موصول لكم مستمعينا الأكارم. ختاما تقبلوا تحيات طاقم البرنامج مني، إعدادا وتقديما بمشاركة الأستاذ فيصل نهار، ومني مسعد عكيزان، وهي لكم من الإشراف البرامجي من الأستاذ مبخوت السيفي، والإشراف العام الأستاذ علي الحواني، وهي لكم من مخرج البرنامج نصر الأقبس. ألقاكم في الحلقة القادمة، دمتم برعاية الله.

0: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاستطاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات أبا فرع مأرب.
5: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
4: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
5: منى أبو أصبع،
4: محمد عقيل،
6: تسليم حميد،
7: رحمة عبد الله،
4: وينفذها لكم محمد فرج
8: ونصر الأغبس
9: ونجلاء القاضي.
4: إشراف برامجي
10: مبخوت السيفي.
4: إشراف عام علي الحواني.
11: صباح الخير والمحبة، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في كل مكان. نحييكم بتحية نزفها إليكم أو تزفها إليكم موجات أثيرنا التي تتجدد معكم في كل أو مع كل إشراقة عهد الكلمة الطيبة والرسالة الصادقة. مع هذه اللحظات الأولى من تباشير الفجر يطل علينا صباح جديد يتنفس بالوعود والمبشرات، حاملا معه فرصة غالية وهبة من الله لكي نستأنف مسيرة الحياة بنفوس مطمئنة وعزائم لا تلين.
12: إذن مستمعينا، ما أجمل أن نلتقي بكم والكون من حولنا يرتدي حلة التجدد ويدعونا جميعا لنطوي كتاب الأمس بما حمل من عثرات أو هفوات، ونشرع في تدوين صفحات كتابنا الجديد، كتاب نملكه نحن أو نملكه نحن بعد توفيق الله، شغف خط فصوله وصياغة نجاحاته بأمل يولد بكرة وعشية. أيها الأحبة الأوفياء، حين نتأمل الشمس وهي تبدد عتمة الليل لتغمر الأرض بنورها، ندرك تماما أن هذه الحياة ليست مجرد أرقام تتسارع على تقويم الزمن أو أيام تتكرر بآلية رتيبة، بل هي مساحة زمنية شاسعة وعميقة وهبنا إياها الخالق لنعمرها بالخير ولنرمم فيها من كسر ونعيد ترتيب أولوياتنا بما يخدم نضجنا وسلامنا الداخلي.
11: ومن هنا مستمعينا الكرام، من خلف هذا الميكروفون الذي ينبض بتقارب أرواحنا، يسعدنا ويشرفنا أن نبعث بتحية إجلال وتقدير يليق بكل مكافح يستقبل يومه بابتسامة رضا وأمل يرفض الانكسار، تحية تنحني فخرا للأيدي السمر في ميادين البناء والعطاء، للمعلمين والأطباء وللأمهات والآباء الذين يغزلون من خيوط صبرهم وسهارهم مستقبلا آمنا لأبنائهم. أنتم الإلهام الحقيقي الذي يمشي على الأرض، وبإخلاصكم وتفانيكم تزهو الأوطان وتنهض المجتمعات وتتجاوز كل المحن.
12: مستمعين الأعزاء، ليكن شعارنا الذي نتمسك به في رحلتنا اليومية الاستمرار الدائم والتركيز على التفاصيل الصغيرة، فلا تستصغروا خطوة بسيطة تخطونها في سبيل تحقيق أهدافكم، فالقمم الشاهقة والجبال الراسية لم تكن في بدئها إلا حصى تراكم فوق بعضه بصبر وثبات. وأعظم النجاحات التي يشهدها العالم اليوم إنما بدأت بفكرة عابرة أو بكلمة تشجيع أو بمحاولة متواضعة في صباح دافئ يشبه هذا الصباح.
11: مستمعينا الكرام، انظروا حولكم بعين الامتنان والرضا، ففي ثنايا تفاصيلنا البسيطة، في كوب قهوة دافئ وفي دعوة صادقة بظهر الغيب أو في سلام عابر يجبر الخواطر تكمن السعادة الحقيقية. دعونا نعقد صفقة سلام مع ذواتنا، ألا نسمح لغبار الأمس أن يحجب عنا رؤية الغد، وألا نترك لليأس صوتا يطغي على طموحنا، مستندين إلى إرادتنا وعقولنا المبدعة وثقتنا المطلقة في أن القادم يحمل في طياته اليسر والفرج الذي يليق بنبل صبركم وتعبكم.
12: مستمعينا الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرتنا الملهمة، وسنرافقكم اليوم من الإعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلي محمد عقيل، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميل نصر الأغبس. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، لا تذهبوا بعيداً.

0: عدنا لكم مستمعين الأعزاء من جديد إلى فقرتنا الصحية، وحديثنا اليوم في فقرتنا الصحية سيكون عن ذلك العنصر البسيط الذي نراه كل يوم لكنه في الحقيقة أعظم مما نتخيل، إنه الماء سر الحياة وأساسها.
1: مستمعينا الكرام، الماء هو السائل الذي تقوم عليه الحياة على كوكب الأرض، ويتكون من اتحاد الأكسجين والهيدروجين، وهو في حالته النقية شفاف لا لون له ولا طعم ولا رائحة، ولا تقتصر أهميته على الطبيعة فحسب، بل إنه يشكل جزءا أساسيا من جسم الإنسان، حيث يحتوي الدماغ على نحو 85% من الماء، والدم على 90%، والعضلات على 75%، والكلى على 82%، وحتى العظام مستمعين الكرام تحتوي على نسبة من الماء تصل إلى 22%.
0: نعم مستمعينا الأعزاء، ويشكل الماء حوالي 60% من جسم الإنسان، ولذلك فهو يؤدي أدوار حيوية لا غنى عنها، فمن أهم وظائفه تنظيم درجة حرارة الجسم عن طريق التعرق، خاصة في الأجواء الحارة أو أثناء بذل المجهود البدني، وكما يساعد على تعويض السوائل والأملاح التي يفقدها الجسم خلال اليوم. ومن فوائد الماء أيضا مستمعينا الأعزاء أنه يساعد الكلى على التخلص من السموم والمواد الضارة، ويحافظ على كفاءتها في أداء وظائفها الحيوية، كما يدخل في تكوين اللعاب الذي يحتوي على إنزيمات مهمة لهضم الطعام وحماية الفم.
1: نعم مستمعينا الكرام، كما أن الماء دور مهم في حماية المفاصل والحبل الشوكي، حيث يحيط بهما سائل يعمل كوسادة تقلل الاحتكاك وتسهل الحركة، كما أنه يساهم في حماية الدماغ من خلال السائل الشوكي الذي يحيط به، ولا يتوقف الأمر عند ذلك، فالماء يساعد على تحسين عملية الهضم، ويسهم في امتصاص الفيتامينات والمعادن والمواد الغذائية ونقلها إلى جميع أجزاء الجسم، مما يضمن الاستفادة القصوى من الغذاء الذي نتناوله.
0: وتشير المعلومات الطبية إلى أن شرب الماء يحفز عمليات الأيض في الجسم، وهي العملية المسؤولة عن إنتاج الطاقة وحرق الدهون، كما أن الماء يساعد على تحسين الأداء الذهني ويعزز التركيز والذاكرة والمزاج العام. ومن الوظائف المهمة مستمعين للماء أيضا نقل الأكسجين إلى مختلف أعضاء الجسم عبر الدم، والمحافظة على ضغط الدم ضمن مستوياته الطبيعية، إضافة إلى ترطيب العينين والأنف والأنسجة المختلفة.
1: صحيح رحمة، أما عن كمية الماء التي يحتاجها الإنسان يوميا فهي تختلف من شخص إلى آخر بحسب العمر والجنس والنشاط البدني والظروف المناخية، وبشكل عام تحتاج النساء إلى نحو 2.7 لتر يوميا من جميع مصادر الماء، بينما يحتاج الرجل إلى نحو 3.7 لتر يوميا، وتزداد الحاجة إلى الماء خلال فصل الصيف أو عند ممارسة الرياضة أو الإصابة بالحمى. ومن العلامات التي قد تدل على نقص شرب الماء أن يصبح لون البول غامقا، وهو مؤشر على حاجة الجسم إلى المزيد من السوائل، ولا يقتصر الحصول على الماء على الشرب فقط، فهناك العديد من الأغذية الغنية بالماء مثل الخس الذي يحتوي على 95% من الماء، وكذلك البطيخ الذي يحتوي على نسبة 92%، والبروكلي والجريب ويصل إلى كذا يصل إلى 91%، إضافة إلى الجزر والتفاح.
0: مستمعين الأعزاء، للماء فوائد صحية عديدة، فهو يساعد على تحسين النشاط البدني ومنع أثر الجفاف التي تؤدي إلى الإرهاق والتعب وضعف الأداء الرياضي، كما أن فقدان نسبة بسيطة من الماء قد يؤثر في التركيز والطاقة والمزاج والذاكرة، وكما يساهم شرب الماء في الوقاية من الإمساك، ويساعد على تقليل خطر تكون حصى الكلى، ويحافظ على توازن السوائل الضرورية لمختلف العمليات الحيوية داخل الجسم. ولمن يسعون إلى المحافظة على أوزانهم أو إنقاصها، فإن شرب الماء قبل الوجبات قد يساعد على الشعور بالشبع وتقليل كمية الطعام المتناول، كما أن استبدال المشروبات العالية بالسعرات الحرارية بالماء يعد خطوة صحية مهمة. في المقابل مستمعينا، فإن نقص الماء في الجسم قد يؤدي إلى مشكلات صحية عديدة، منها التعب والإجهاد وجفاف الجلد والصحة الصداع والإمساك والتهاب المسالك البولية، وقد يؤثر على كفاءة القلب والكلى مع مرور الوقت.
1: نعم مستمعينا الكرام، ورغم أهمية الماء الكبيرة، فإن الإفراط الشديد في شربه خلال فترة قصيرة قد يؤدي إلى حالة نادرة تعرف بتسمم الماء، حيث يختل توازن الأملاح في الجسم وتنخفض نسبة الصوديوم في الدم، مما قد يسبب الصداع والغثيان والإرهاق ومضاعفات خطيرة إذ لم يتم التعامل معها طبيا. وأخيرا لا ننسى أثر الماء في صحة البشرة ونضارتها، إذ يساعد على الوقاية من الجفاف والتشققات ويسهم في الحفاظ على مظهر البشرة الصحي والشاب.
0: إذن ختام المستمعين، يبقى المانع عظيمة من الله سبحانه وتعالى أساس الصحة والحياة، فلنجعل شرب الماء عادة يومية ثابتة، لنحرص على تلبية احتياجات أجسامنا منه، ولننعم بصحة أفضل وحياة أكثر نشاطا وحيوية. إذن دمتم بخير وعافية دائما، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: مرحبا مستمعين الأعزاء، وما زلنا مستمرين معكم في فقراتنا لهذه اليوم وإلى فقرة التنمية الذاتية. لماذا تثقل الضغائن أجسادنا؟ هارفارد تكشف سر التسامح كأداة للصحة العامة. وفي حياة كل إنسان جراح صغيرة أو كبيرة يتركها الآخرون من كلمة قاسية أو خذلان غير متوقع إلى ظلم يصعب أو يصعب نسيانه. وبينما يظن كثيرون أن التمسك بالغضب نوع من إنصاف الذات أو حفظ للكرامة، تتجه أبحاث علمية حديثة إلى نتيجة مغايرة. الضغائن لا تثقل القلب فقط، بل قد تثقل الجسد أيضا، في حين يمكن للتسامح أن يتحول إلى أداة فعالة لتحسين الصحة النفسية وربما الجسدية كذلك.
1: نعم مستمعينا الكرام، ورغم أن التسامح صفة حث عليها الدين وعدها الناس طويلا فضيلة أخلاقية وروحية، فإن الأبحاث الحديثة تمنحها اليوم سندا أكاديميا إضافيا، وتتعامل معها بوصفها عاملا مؤثرا في صحتنا لا مجرد قيمة معنوية جميلة. في دراسة دولية واسعة شملت أكثر من 200 ألف شخص في 23 دولة، وجد باحثون من برنامج الازدهار الإنساني في كلية هارفارد في إتش تشان للصحة العامة أن الأشخاص الذين يميلون إلى التسامح بصورة اعتيادية لا في موقف واحد فحسب بل كأسلوب حياة، سجلوا مستويات أعلى من الرفاهة النفسية وشعورا أكبر بالرضا والمعنى في حياتهم، إلى جانب علاقات اجتماعية أكثر استقرارا.
0: إذن لا يتعلق الأمر بفضيلة أخلاقية مجردة، بل بآثار ملموسة داخل الجسم، إذ يوضح علماء النفس أن التمسك بالمرارة والضغائن يبقي الجهاز العصبي في حالة تأهب مستمر، وهي حالة ترتبط بارتفاع هرمون التوتر هو هرمون الكورتيزول وزيادة ضغط الدم وتشنج العضلات، وكذلك ارتفاع احتماليات القلق والاكتئاب. ومع مرور الوقت قد يتحول الغضب غير المعالج إلى عبء بيولوجي مزمن ينعكس على النوم والمناعة وصحة القلب. وتشير الأبحاث مستمعين إلى أن المشكلة ليست في شعور الغضب نفسه بوصفه استجابة بشرية طبيعية، بل في تحوله إلى ضغائن مستمرة ومرارة مزمنة تبقي الجسم في حالة استنفار طويل الأمد، ومع مرور الوقت قد تتحول إلى عبء بيولوجي مزمن ينعكس على النوم والمناعة وصحة القلب.
1: نعم أصدقائنا المستمعين، فالتسامح ليس تبرئة بل إنقاذ للنفس، إذ يشدد الباحثون على أن التسامح لا يعني إنكار الأذى أو ولا التنازل عن الحق ولا إسقاط المسؤولية عمن أخطأ، بل هو في جوهره قرار واع بالتخلي عن ثقل الغضب والرغبة في الانتقام وحماية للنفس قبل أي شيء آخر. ويختصر عالم النفس الأمريكي فريد لوسكوين الفكرة بقوله أن التسامح هو أن تصنع سلاما مع الأشياء التي لم تجري كما أردتها، أي أن تتقبل بعض الجراح التي وقعت بالفعل، وأن الاستمرار في اجترارها لن يغير الماضي لكنه قد يفسد الحاضر ويستنزف طاقة صاحبه. من هذا المنظور لا يبدو تسامح هدية نقدمها لمن أساء إلينا بقدر ما هو فعل عناية بالذات أو فعل عناية بالذات ومحاولة لوقف النزيف الداخلي الذي لا يراه أحد.
0: إذن مستمعين، الضغائن تترك آثارا تتجاوز المشاعر إذ ترتبط بارتفاع مستويات التوتر والاضطرابات في القلب. إذن هل يمكن تعلم مهارة التسامح؟ المفاجئ أن علماء النفس لا ينظرون إلى التسامح باعتباره صفة فطرية فقط، بل مهارة قابلة للتعلم والتدريب. وفي برامج علاجية طورتها جامعة ستانفورد، أظهرت تدخلات منظمة لتعليم التسامح قدرة على خفض مستويات الاكتئاب وتقليل التوتر وزيادة الأمل لدى المشاركين. تبدأ هذه البرامج غالبا من الاعتراف بالألم بدل إنكاره، ثم إعادة تفسير الحدث المؤلم ومحاولة فهم دوافع الطرف الآخر من دون تبرير إساءته، وصولا إلى تحرير الذات من سجن الغضب.
1: ومن بين الأساليب العلاجية المستخدمة ما يعرف بالكرسي الفارغ، إذ يتخيل الشخص أنه يواجه من آذاه جالسا أمامه على كرسي، فيعبر بصراحة عن مشاعره المكبوتة، ثم ينتقل من موقع ذلك الشخص هذه المرة لمحاولة فهم الخلفيات النفسية أو الظروف التي صنعت ذلك الأذى. هذه لا تمحو الذاكرة، لكنها قد تخفف وطأة الألم وتسمح برؤية أوسع من مجرد دور الضحية والجلاد. كذلك الأبحاث العلمية تشير إلى أن الأشخاص الأكثر ميلا إلى الغفران يعيشون مستويات أعلى من الرفاه النفسية. سياسة صحة عاملة مجرد النصيحة الروحية الأكثر إثارة أن بعض العلماء بدأوا ينظرون إلى نشر ثقافة التسامح باعتبارها أداة للصحة العامة لا مجرد نصيحة أخلاقية لطيفة. فإذا كان الغضب المزمن يرفع التوتر على مستوى الفرد والمجتمع ويزيد العزلة ويغذي الانقسامات، فإن تعليم الناس كيف يفرجون عن مشاعر المرارة قد يسهم في بناء مجتمعات أكثر هدوءا وتماسكا.
0: إذن في النهاية مستمعينا، قد لا يكون التسامح هدية نقدمها لمن أخطأ في حقنا بقدر ما هو هدية نمنحها لأنفسنا تخفيفا لعبء لا يراه أحد لكنه ينهك القلب والعقل بصمت. وفي عالم يزداد توترا يوما بعد يوم، ربما يصبح التخلي عن الضغائن أحد أبسط أشكال النجاة وأقصر الطرق إلى قدر من السلام الداخلي لا تمنح لنا أي انتصارات صغيرة في معارك الغضب اليومية.
1: إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية.

0: أيها الشعب اليمني العظيم، إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لقد تعهدنا وفقاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية بألا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضاً نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
1: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-3022-23 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: إلى رجال أمننا البواسل، عيون الوطن الساهرة والسد المنيع ضد العابثين بأمن المجتمع، المسؤولية عليكم تتطلب الانتباه الدائم واستشراف المخاطر، الحذر والحيطة هما سلاحكم الدائم لمواجهة التحديات. الحملة التوجيهية التعبوية، وزارة الداخلية، 2025.

أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: مرحبا بكم من جديد وصولا إلى فقرتنا الاجتماعية. وفي فقرتنا الاجتماعية اليوم سيكون الحديث عن دور القراءة في بناء الوعي المجتمعي. مستمعينا الكرام، تاريخ تلقي المعرفة والعلوم ابتداء بالسمع كواحدة من أيسر وسائل التواصل البشري، ثم يحتاج الإنسان لأن يحتفظ بهذه العلوم وذلك التاريخ، وأمام هذه الحاجة انتقل للكتابة للتعبير عن تاريخه وتواصله مع الآخرين، واستلزمت الكتابة وجود القراءة لفهم هذا المكتوب. الانتقال إلى الكتابة كان مرحلة مهمة جدا في بناء الفكر، لأن الكتابة والقراءة تعطي المساحة الأكبر للعقل والطرح المبني على المقارنات والبناء العقلي، بينما السمع يعطي مساحة أكبر للعاطفة والوجدان.
1: نعم مستمعين الأعزاء، الإنسان إذا لم يزداد معرفة وعلم لا يبقى كما هو، بل يسوء استخدامه لما تحت يدي من علوم، لأن معيار التصحيح والنضج غير متوفر، ولأن الإسلام دين العقل والقرآن معجزة عقلية. كانت أول آية في كتاب الله اقرأ، وهي بمثابة توأم بين معجزة القرآن العقلية والفكرية وبين أساس البناء الفكري وهو القراءة، وهو انتقال محوري من ثقافة السماع والرواية الصوتية لمرحلة أكثر قوة وتأثير وبناء للمعرفة، هي مرحلة القراءة والكتابة. فالأمة السمعية أقل وعيا من الأمة الكتابية والقرائية، لأن المعرفة تراكمية وتحتاج للاستفادة من تجارب من سبق والبناء عليه، والسمع يحدث به الإخبار والتعبير به عن الثقافة والمعرفة الحاصلة، بينما القراءة والكتابة يحدث بها البناء على الأسس التراكمية، وبهذا يحدث الارتقاء المعرفي للبشرية.
0: نعم مستمعينا الكرام، وما سبق يجعلون القراءة والكتابة أحد أهم المحاور الأساسية للارتقاء المعرفي وتفاوت تبعات القراءة بين المجتمعات وعيا وفكرا وثقافة. ففي عام 1940 بدأت عملية الطباعة الآلية في ألمانيا على يد فريق برئاسة يوحنا أوتنبرغ، وكان عمل الأخير تطوير الطباعة على القوالب الخشبية التي يقوم بها الصينيون، حيث استفاد من خبرته في صياغة الذهب على تكوين القوالب المعدنية للطباعة. خلال قرن واحد كانت الطباعة قد انتشرت بشكل كبير في كثير من أنحاء العالم.
1: إذن وصلت آلة الطباعة إلى الدولة العثمانية عام 1492، التي كانت تحكم أغلب الدول العربية، حيث صدرت فتوى من شيخ الإسلام وهو المفتي في الدولة العثمانية في حكم بايزيد الثاني بتحريم طباعة المصحف وكتب الدين عموما، ثم اقتصر استخدام الطباعة على البلاط السلطاني والمراسيم السياسية.
0: نعم مستمعينا الكرام، ولو حاولنا أن نجمل بشكل سريع فوائد القراءة على الفرد وعلى المجتمع لما استطعنا حصرها، ولكن يمكن أن نشير إلى أهمها. أولا، الثراء والارتقاء الفكري والمعرفي. فالإنسان إذا لم يزدد معرفة وعلم لا يبقى كما هو، بل يسوء استخدامه لما تحت يديه من علوم، لأن معيار التصحيح والنضج غير متوفر. فحقيقة العلوم والمعارف تراكمية، لذلك في القراءة انضاج وتصحيح للعلوم والمعارف. ومن لم يقرأ ولم يكتب فإن علومه قد تتعرض للإنقراض والضعف والترهل وهو لا يشعر.
1: بالضبط محمد، كذلك من الفوائد الاستعصاء على الانقياد الأعمى. فلدى الإنسان القارئ وعي وفهم للحياة أكثر من غيره لما يضيفه من خبرات وتجارب الآخرين، كما أن لديه القدرة على تحليل الواقع والأحداث والخروج بمقاربة للحقيقة والصواب بما يملك من اطلاع على خبرات وتجارب السابقين. القارئ عندما يأتي أي مسار أو توجيه جديد يبدأ بعملية التحليل والنظر والمقارنة، ثم يقوم بعملية الفرز التي تمكنه من تمييز الصالح من الفاسد والحسن من القبيح، وكذلك النافع من الضار، وهو بذلك يكسب نفسه حصانة قوية ضد التغرير به والاستجابة اللاواعية لكل صوت يريد استقطابه.
0: نعم مستمعينا الكرام، فالقراءة تعتبر القنطرة التي تفصل بين الوعي واللاواعية. فصناعة الإنسان القارئ أمر مهم جدا لبناء أي حضارة ووضع بذور أي نهضة. ثالثا مستمعينا الكرام، نفي التعصب والتشدد، فالقارئ النهم تتجمع لديه الكثير من الأطروحات والرؤى الفكرية المختلفة، فتتكون لديه قدرة على التوازن في الطرح والاكتساب المعرفي بعكس من يحيط نفسه بنمط معين من القراءة، فيتخذ مسارا واحدا وفكرا واحدا وطريقة واحدة تجعل منه متوقعا فيها وهو لا يشعر، حيث يتهم كل من خارجها بالتخلف لأن بنيته المعرفية منحصرة داخل بوتقة مغلقة، وهذا بسبب الانحصار الفكري الضيق. أما الذي وسع دائرة البحث والاطلاع ويلهث وراء المعرفة إنما كانت تتكون لديه القدرة على المقارنة والنقد، وهنا يقل التعصب والتشدد لكون القارئ النهم يدرك أبوابا مختلفة وزوايا متنوعة للأفكار والتعبير عنها، ويدرك أسبابها ومسبباتها وطبيعة المتعاملين معها.
1: إذن القراءة تعتبر القنطرة التي تفصل بين الوعي واللاوعي، فصناعة الإنسان القارئ أمر مهم جدا مستمعينا لبناء أي حضارة ووضع بذور أي نهضة. تبقى ضرورة الإلمام بكيفية القراءة وكيف نستفيد من القراءة أمر مهم، فبمجرد القراءة لذاتها مفيدة، ولكن القراءة الواعية الناقدة ذات التأصيل الفكري العميق التي تنفي عن صاحبها التعصب وترتقي بفكره وسلوكه، هي القراءة التي ينبغي أن يحرص عليها الجميع، وهي القراءة المنشودة لنهضة أي أمة.
0: إذن مستمعنا الأعزاء، هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرة المنوعات. وفي بطاقتنا الأولى، عملية سطو غير متوقعة في بريطانيا، حيث نشرت شرطة مقاطعة كامبريد جيشاير شرق إنجلترا تسجيلا مصورا يوثق عملية سطو وصفت بالهولودية، إذ أقدم لصوص على اقتلاع جهاز صراف آلي تابع لفرع جمعية نيوشاند للبناء في مدينة رامسي باستخدام رافعة ثقيلة شرقت من موقع بناء مجاور. وأظهرت كاميرات المراقبة تفاصيل الحادثة التي وقعت في شارع رئيسي، وبينت اللقطات اقتحام لصوص واجهة المبنى كاملا وتدميرها بالرافعة قبل تحميل جهاز الصراف فوق شاحنة نقل صغيرة والفرار من الموقع برفقة سيارة أخرى. وأكدت التحقيقات الأمنية أن العملية لم تستغرق أكثر من 4 دقائق، إذ ترك المنفذون الرافعة في منتصف الشارع بعد استخدامها، مما أدى إلى تصاعد الدخان والغبار في محيط المبنى. وتشير التقديرات إلى أن جهاز الصراف الآلي كان يحتوي على 10,000 من الجنيهات الأسترالية وقت اقتلاعه لكونه مغذى بالسيولة النقدية.
1: إذن أثارت الحادثة تساؤلات بشأن فعالية الأنظمة الأمنية التي تتبعها المؤسسات المالية لمنع السرقات، ورغم توفر تقنيات

0: تلقائي. تمكن المنقذون من تجاوز أنظمة الحماية والفرار بالمسروقات، ودعت الشرطة عبر موقعها الرسمي السكان إلى تزويد المحققين بتسجيلات كاميرات المراقبة المنزلية أو كاميرات السيارات للمساعدة في رصد حركة المركبات.
1: صباح الكرام من بريطانيا إلى سوريا. مبادرة قبة المعرفة لاستكشاف الفضاء في دمشق. تجوب شوارع العاصمة دمشق مبادرة شبابية مبتكرة أطلق عليها اسم قبة المعرفة، وهو مشروع شاب سوري عائد إلى وطنه مؤخرا ويسعى إلى تقديم تجربة تعليمية تفاعلية تعتمد تقنيات العرض البصري الحديثة. وتعتمد فكرة المشروع إلى إنشاء قبة سينمائية متحركة توفر عروضا بصرية بزاوية 360 درجة، وتتيح هذه التقنية للزوار وخاصة الأطفال الدخول في تجربة بصرية تحاكي الوجود في الفضاء الخارجي. ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى تقديم محتوى تفاعلي يشمل علوم الفلك والفضاء، ما يتيح للأطفال فرصة الاستكشاف بطريقة مبسطة وجاذبة تعوض النقص في الوسائل التعليمية التقليدية.
0: إذن رغم الإقبال الإيجابي تواجه المبادرة تحديات تقنية ولوجستية كبيرة، حيث يرى القائمون على المشروع أن تأمين المواد الفيلمية المتوافقة مع تقنية العرض 360 درجة ليس بالأمر السهل نظرا لغياب الشركات المحلية المتخصصة في هذا النوع من الإنتاج الرقمي. وعن خطط التوسع المستقبلية أكد صاحب الفكرة أن المشروع لن يقتصر على العاصمة دمشق، إذ يخطط لزيارة مختلف المحافظات السورية خلال الأشهر القادمة.
1: وقد حظيت الجولة الأولى للمشروع بترحيب من قبل الأهالي والزوار الذين خاضوا التجربة، حيث وصفت أحد الزائرات انطباعها داخل القبة بأنها تجربة جديدة، ومن الجميل مشاهدة الكواكب مع الأطفال وعيش التجربة كأنهم في الفضاء. بينما أضافت زائرة أخرى أن مثل هذه التجارب جديرة بتنمية عقل الطفل وتسهم في استيعاب الفكرة. كما أكد زوار آخرون أهمية هذه البدائل الترفيهية في حماية الأطفال من الإفراط في استخدام ألعاب الفيديو، معتبرين أن دمج التعليم بالترفيه عبر استكشاف الفلك والبحار يمثل خطوة ضرورية لتطوير الوعي المعرفي للأطفال.
0: إذن مستمعين الأكارم، بين غرابة التخطيط البشري في ملاحقة المادة وتجاوز الأنظمة كما شهدنا في بريطانيا، وبين سمو الفكرة الإنسانية التي تحلق بالعقول نحو الفضاء والابتكار من قلب المعاناة في دمشق، تتجلى لنا مفارقات هذه الحياة. إنها رحلة مستمرة نختار نحن وجهتها، فإما أن نهبط بالجهد نحو دروب الهدم أو أن نرتفع بالطموح لنصنع من أبسط الإمكانيات قبة من نور تضيء دروب الغد لأجيالنا.
1: مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة المنوعات.

0: عدنا لكم من جديد مستمعين الأعزاء إلى فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. جوجل وأبل، هل انتهت المنافسة وبدأ عصر الشراكات القصرية في الذكاء الاصطناعي؟
1: لأكثر من عقدين بدأت العلاقة بين جوجل وأبل كقصة منافسة لا تنتهي على الهواتف الذكية وأنظمة التشغيل والمتصفحات والمتاجر الرقمية، لكن في غضم سباق الذكاء الاصطناعي المحموم بدأت حدود هذه المنافسة تتغير بصورة غير متوقعة، حيث وجد الخصمان التاريخيان نفسهما أمام واقع جديد تفرضه الحسابات الاقتصادية وتعقيدات تطوير هذه التقنية، ليتحول الصراع التقليدي تدريجيا إلى شبكة من الشراكات المؤقتة والمصالح المتبادلة.
0: إذن برز هذا التعاون من خلال توجه أبل لإتاحة نموذج جيميناي لمستخدمي أجهزتها ضمن منظومة ذكاء أبل التي تستفيد منها سيري، ويمنح هذا التعاون جوجل منفذا إلى قاعدة مستخدمين ضخمة، بينما تستفيد أبل من قدرات نموذج متقدم دون تحمل كامل تكاليف تطويره. مايكروسوفت وأوبن إي آي، إن تداخل التعاون والمنافسة لم يقتصر على جوجل وأبل بل امتد إلى مايكروسوفت وأوبن إي آي، وبدأت العلاقة بينهما بدعم مالي وتقني من مايكروسوفت مقابل حصولها على أولوية دمج النماذج في خدماتها السحابية أزور ومجموعة أوفيس. ومع صعود شات جي بي تي تعمق هذا التعاون لتصبح مايكروسوفت شريكا مباشرا في تطوير وتوزيع تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي.
1: المصطلح الذي يصف الوضع الحالي بدقة هو التنافس التعاوني، والسبب أن تطوير الذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات بمليارات الدولارات وبنية تحتية سحابية ضخمة وتبادلا غير مباشر للقدرات التقنية، مما يضطر الشركات المتنافسة لاستخدام خدمات بعضها البعض. فأبل تعتمد على نماذج جوجل لتحسين سيري، وجوجل تعتمد على تكاملات سحابية واسعة، ومايكروسوفت توفر البنية التحتية حتى لمنافسيها عبر أزور. طبيعة المنافسة الجديدة، المنافسة لم تنتهي بل تغيرت طبيعتها، فلم تعد تدور حول من يملك النظام الأفضل بل حول من يقدم أفضل تجربة للمستخدم، ومن يحقق التوازن بين الخصوصية والأداء، ومن يملك السيطرة على واجهة الذكاء الاصطناعي. إنه نظام بيئي جديد قائم على التنافس والتكامل في آن واحد، حيث فرض الذكاء الاصطناعي التوليدي واقعا تقنيا يؤكد أنه لا توجد شركة تستطيع بناء النظام كاملا بمفردها.
0: إذن مستمعين، ننتقل إلى بطاقتنا الثانية، هل نستطيع الهروب حقا من سيطرة جوجل وأبل؟ حيث تسيطر شركتا جوجل وأبل على ساحة الهواتف المحمولة بشكل شبه كامل عبر خدمات وأنظمة متكاملة تجعل المستخدمين سجناء داخلها، ورغم رغبة البعض في استعادة السيطرة على حياتهم الرقمية وبياناتهم، إلا أن الهروب في هذه المنظومة يحمل ثمنا باهظا، حيث تعتمد تطبيقات البنكية والخدمات الحيوية والوظائف مباشرة على بنيتها التحتية. فضلا عن ذلك، فإن الخروج من مظلتها يحرم المستخدم من سهولة الاستخدام ويجعله عرضة للمخاطر والتهديدات السيبرانية ما لم يكن ملما بآليات الأمن الرقمي.
1: نعم مستمعينا الكرام، فاختيار الجهاز المناسب الهروب من أجهزة أبل وسامسونج الرائدة مستحيل لإغلاق أنظمتها وعدم إمكانية تثبيت نظام خارجي، فالبديل هو اختيار هواتف تتيح كسر الحماية وتثبيت أنظمة خارجية مثل هواتف جوجل بايكسل أو بعض الهواتف الصينية والهواتف المجهزة سلفا بدون خدمات جوجل مثل فيرفون، وكذلك نظام تشغيل بديل نظرا لأن أندرويد نظام مفتوح المصدر مبني على نواة لينكس يمكن التخلص من خدمات جوجل الفوقية وتثبيت أنظمة تشغيل مستقلة. وللباحثين عن أقصى درجات الخصوصية يعد هذا نظام الخيار الأبرز لهواتف بايكسل.
0: إذن استبدال الخدمة الرئيسية يتطلب الأمر الانتقال إلى بدائل مستقلة أو مفتوحة المصدر لخدمات البريد الإلكتروني والتخزين السحابي. الخرائط الموثقة كما يمكن للمستخدمين المحترفين بناء خوادم محلية خاصة بهم لاستضافة بياناتهم وإدارتها بشكل كامل وبخصوصية مطلقة. إذن مستمعينا، هذا ما لدينا في فقرتنا جديد وأخبار التكنولوجيا.

0: مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرتنا الأخيرة، فقرة حدث. في مثل هذا اليوم مستمعنا الكرام، تمنحنا صفحة التاريخ وقفات مع محطات مفصلية أعادت صياغة المشهد السياسي ورسمت ملامح المستقبل لشعوبها. ومن بين تلك الصفحات نطالع حدثا بارزا غير بعيد أو غير بعيد صاغته صناديق الاقتراع وخيرة الشعوب. دعونا ننتقل إلى التفاصيل، حيث حدث في مثل هذا اليوم 20 من يونيو.
1: حدث في مثل هذا اليوم من العام 1749 تأسيس مدينة هاليفاكس في مقاطعة نوفا الكنديا.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1898 الولايات المتحدة تستولي على جزيرة غوا من إسبانيا بلا مقاومة تذكر من حامية الجزيرة.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1940 القوات الألمانية تسيطر على كامل الأراضي الفرنسية، وذلك في الحرب العالمية الثانية.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1941 سقوط دمشق بأيدي القوات البريطانية وقوات فرنسا، وخلال الأيام التالية بسط الحلفاء سيطرتهم على سوريا واستسلمت قوات حكومة فيشي الفرنسية بموجب هدنة عكا التي وقعت لاحقا في 12 من تموز.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1958 إعلان الجمهورية في موريتانيا.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1963 الحكومة الفرنسية تعلن عن سحبها لقواتها البحرية من أسطول حلف شمال الأطلسي.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 2004 مركبة الفضاء سبيس شيب تهبط بسلام بعد قيامها بأول رحلة خاصة مأهولة إلى الفضاء الخارجي، والتي وصلت إلى الطبقات العليا من الغلاف الجوي.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2020 كسوف شمسي لوحظ في معظم أنحاء أفريقيا وآسيا بالإضافة إلى أجزاء من جنوب شرق أوروبا. إذن إلى هنا مستمعين الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج قهوة ماربية. كنا معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي رحمة عبد الله، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نصر الله. بس نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، وأوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعاً وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله، في جنوبه، في شرقه، في غربه، من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الله على الله على الله.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: بين دور راحتك

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: فقه الذكر. فقه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا معكم ولازال الحديث متصلا بنا مع القرآن الذي هو من أجل، بل هو أجل الذكر وأعظمه وأكرمه وأنفعه وأغدقه وأبركه، ضمن سلسلة حلقاتنا المباركة فقه الأذكار. مر معنا فيما سبق بيان فضل القرآن، سوره وآياته وحروفه، وبيان شرفه وخيريته وعظم قدره وفضله على سائر الكلام، إذ هو كلام الرب تبارك وتعالى ووحيه وتنزيله. ولعل من الحسن والحديث ماض بنا في ذلك أن نشير إلى ما ورد من النصوص في تفضيل بعض سور القرآن الكريم وآياته على بعض، فإن ذكر الله تبارك وتعالى بتلاوتها وتدبرها يترتب عليه من الأجر والثواب ما لا يترتب على غيرها، لعظم مدلولات هذه الآيات أو تلك السور ولقوة متعلقها. فإن القرآن الكريم وإن كان كله كلام الله وكله عظيم وفاضل وشريف القدر وجليل المكانة، إلا أن الكلام نوعان، إما إنشاء وإما إخبار، والإخبار إما خبر عن الخالق وإما خبر عن المخلوق، فالإنشاء هو الأحكام كالأمر والنهي، والخبر عن المخلوق هو القصص، والخبر عن الخالق هو ذكر أسمائه وصفاته. وما من ريب أن في النصوص القرآنية المشتملة على توحيد الله والخبر عن أسمائه وصفاته أفضل من غيرها، أن فيها أفضل من غيرها، كما قال أحد أهل العلم: كلام الله في الله أفضل من كلامه في غيره، فقل هو الله أحد أفضل من تبت يدا أبي لهب. وهذا التفضيل بين السور والآيات ليس باعتبار نسبته إلى المتكلم، فإن المتكلم به واحد وهو الله سبحانه وتعالى، ولكن باعتبار معانيه التي تكلم بها وباعتبار ألفاظه المبينة لمعانيه. والنصوص والآثار في تفضيل كلام الله بعضه على بعض كثيرة جدا، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فضل من السور سورة الفاتحة، وأخبر أنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثل هذه السورة العظيمة، وأخبر أنها أم القرآن وأنها السبع المثاني التي أوتيها. فقد روى الترمذي في جامعه والإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على أبي بن كعب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبي، وهو يصلي، فالتفت أبي فلم يجبه، وصلى أبي وخفف، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وعليك السلام، ما منعك أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال: يا رسول الله، إني كنت في الصلاة. قال: أفلم تجد فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: بلى، ولا أعود إن شاء الله. قال: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف تقرأ في الصلاة؟ قال فقرأ أم القرآن، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، أو سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي سعيد ابن المعلى نحو حديث أبي، وفيه التصريح بأنها أعظم سورة في القرآن، وأنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. ومن فضل هذه السورة أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وكل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي صلاة خداج غير تامة. خرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام، أي قال هي خداج هي خداج هي خداج غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذه الأحاديث ونحوها تدل على عظم قدر هذه السورة الكريمة، وأنها أعظم سور القرآن، بل لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وهي أم القرآن، فالقرآن كله تفسير لها وشرح لمجملها، وذلك لاشتمالها على المعاني التي في القرآن كله من الثناء على الله تعالى بما هو أهله، ومن التعبد بالأمر والنهي، ومن الوعد والوعيد ونحو ذلك. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء: مرجع الأسماء الحسنى والصفات العلى إليها ومدارها عليها، وهي الله والرب والرحمن. وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة إلى أن قال: وتضمنت إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسن حسنها وسيئها، وتفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق، وكون حكمه بالعدل، وكل هذا تحت قوله مالك يوم الدين. وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة، ثم أطال النفس كعادته رحمه الله في بيان ما تضمنته هذه السورة من أمهات المطالب العالية، وما تضمنته من الرد على جميع طوائف أهل البدع والضلال، وما تضمنته من منازل السائرين ومقامات العابدين، وبيان أنه لا يقوم غير هذه السورة مقامها ولا يسد مسدها. من هنا ندرك مستمعي الكرام أنه يتأكد على المسلم أن يعظم عنايته بهذه السورة الكريمة حفظا وتلاوة ومدارسة وتدبرا، فالمسلم يقرأها في الصلاة المكتوبة في اليوم والليلة 17 مرة، وإذا كان محافظا على النوافل أو على كثير منها فإنه يقرأها مرات كثيرة لا يحصيها مدة عمره وطول حياته إلا الله تبارك وتعالى. ومن أسف أنك ترى مع ذلك في بعض المسلمين، بل في كثير من المسلمين، من لا يحسن قراءة هذه السورة الكريمة، بل لربما يلحن فيها لحنا يفسد معناها، أو يخل بمدلولها، أو ترى فيهم من لا يعنى بتدبرها وتفهمها وتعقل معانيها ومعرفة مدلولاتها. والواجب على عباد الله المؤمنين كلهم تعظيم هذه السورة الكريمة وتعظيم قدرها، وقدرها حق قدرها، وتلاوتها حق تلاوتها، إذ هي أعظم سور القرآن وأفرضها على الأمة وأجمعها لكل ما يحتاج إليه. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والهداية والسداد، ونسأله سبحانه أن يسلك بنا طريق الهداية والرشاد. وإلى لقاء قادم، أستودعكم الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: فيكو الذكر. فيكو الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. وأنس العابدين. فيكو الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري. عبد الله بن غالب
1: الحميري. إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.